0: Asamadiye TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunk ci ñetti tombi al ilmu nafi'a de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu ñu gëreem Asamadiye TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim
1: Asamadiye TV boudé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification bi ngir dara dou len raw ci programme yu am solo yi ñu amal Asamadiye TV di télé l'islam bi juk ngir ligéel Serigne Touba Khadim Rasoul
2: Bismillahir Rahmanir Rahim wa sallallahu ta'ala ala sayyidina wa mawlana Muhammadin wa sallama taslima مبارك الابتداء ميمون الانتهاء المقدمة الكبرى في الصلاة على البشرى الحمد لله بلا نهاية كما له الشكر بغير غاية وصلواته بغير عدد مع سلامه على محمد وآلي وصحبه وبعد فإنني لذي الجلال عبد وخادم للمصطفى محمد بالمدح والصلاة طول الأبد صلى عليه بسلام أبدا من قصه بما يفوق عددا بآله وصحبه والتابعين وكف عني بجاهه اللعين وكلما لوجهي تركت وبي بشر الذي أخصت وجاد لي بالصدق والوفاء وبسعادة وباستفاء وبمفارقة ما لي لا يحب وبملازمة ما لي يحب وبالرضا الأكبر والقبول وبازدياد الشوق للرسول عليه صلى أبدا وسلما وساق لي سؤلي به معمما اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم واغفر لي بجاهه ولوالدي وللمسلمين والمسلمات اللهم بجاهه اشهد لي بأني لك وله صلى الله تعالى عليه وسلم سنة 13,300 وامحو عني كل ما جنيته قبلها واعصمني بعدها وتقبل كل ما أعمله بفضلك حتى ألقاك راضيا عنك مرضيا عندك بلا سؤال ولا عتاب ولا عقاب ولا حساب ما هو صلى الله تعالى عليه وسلم ومن أسباب تقربي في البحر بركات هذه المقدمة قلت أخاطب رسول الله وسيلة الدارين للإله يا مصطفى صلى عليك بسلام بالآل والصحب المقدم السلام وكان لي دأبا وقادني بك إلي عبدا مخلصا بحبك من هذه الساعة للوفاة وكف عني جملة الآفات بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد نبيه وآله وصحبه وسلم تسليما قلت وقصدي شكر ذي الجلال إذ قادني للعلم من ضلال لك حياتي ومماتي يا جليل عبادة لك بقدمة القليل الحمد لله الذي أمرنا بالصلاة والتسليم على سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان من كل من يتعبد أما بعد فهذا كتاب في الصلاة والتسليم على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وضعته تائبا به إلى الله تعالى من كل ما جنيته قبل وطعه، وأطلب منه بجوده وكرمه وبجاه المصلى عليه به أن يعزمني بعد وطئه من كل ذنب ومن كل رذيلة ومن كل ما يسوءني في الدارين، وأن يجعله عملا متقبلا وقد رتبته أبوابا على ترتيب حروف المعجم من الهمزة إلى الياء التحتية، مسليا مسلما عليه السلامان بأسمائه الشريفة، بجعل كل اسم أوله حرف كذا في باب ذلك الحرف، وقد وضعت جملا من الصلوات والتوصلات قبل الأبواب مقدمة لها. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم لبيك وسعديك، والخير كله بيديك، عبدك الضعيف بين يديك امتثالا لأمرك قائلا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، واجعلني تقيا بجاهه سرمدا معذورا له، وامحو عني كل ما أمضيته ولم يوافق رضاك، وثبتني في بقية عمري فيما تحب وترضى، آمين يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق، والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الروائب وحسن القواتم ويستسقى القمام بوجهه الكريم، وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تختار لي بها كل وقت وساعة ما هو أحب إليك في من الأمور كلها، وتشغلني بها دون الالتفات، وتجعلني بها عبدا قالسا مخلصا مخلصا، حتى لا يخطر ببال إبليس أن يجد إلي سبيلا. وسلم عليه تسليما تعصمني به من مخالطة كل من يفسد علي أبدا، وتنجيني به من فعل شيء ما بعد ساعتي لم يوافق ما تحب وترضى أبدا، آمين يا رب العالمين. بجاه العظيم إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم صل وسلم على وسيلتي إليك أبدا سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، صلاة تمحو بها عني ما صدر مني مما لا ترضاه أبدا. وكرمني يا مكرم بكوني لك ولرسولك صلى الله تعالى عليه وسلم في الدارين، آمين يا رب العالمين. اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، وأشهدك أني نويت أن أفني عمري فيما يرضيك ويرضي رسولك صلى الله تعالى عليه وسلم، فهب لي ذلك بفضلك وجودك وكرمك وبجاهه صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم إني نويت الصلاة على النبي سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم بهذا الكتاب امتثالا لأمرك واجتنابا هنهيك وابتغاء لمرضاتك واتقاء لسخطك ومحبة في حبيبك وشوقا إليه وتعظيما لقدره العظيم. وتبركا بأسمائه الشريفة فتقبلها مني بفضلك وبجاهه آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أتوجه إليك بالصلاة على النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم بأسمائه الشريفة وأقول باب حرف الحمزة. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الأبر بالله وسلم عليه وعلى آله وصحبه بلا تناه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الأبطحي وسلم عليه وعلى آله وصحبه وعذر لي بجاهه العلي. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أتقى الناس وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلني بجاهه طيب الأنفاس. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الأجود وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلني بجاهه ناجيا من كل أود. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أجود الناس وسلم عليه وعلى آله وصحبه وأيس بجاهه مني إبليس القناص. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الأحد وسلم عليه وعلى آله وصحبه وخني بجاهه كل نكد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الأحسن وسلم عليه وعلى آله وصحبه ونقني بجاهه من كل درن. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أحسن الناس وسلم عليه وعلى آله وصحبه وهب لي بجاهه فضلا يفوق القياس. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الأحمد وسلم عليه وعلى آله وصحبه وارزقني بجاهه أن لا أخالفه يا صمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الأحيد وسلم عليه وعلى آله وصحبه واكفني أبدا بجاهه الدخول فيما لا يفيد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الآقض بالحجزات وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجله بجاهه آقذا بيدي إلى الجنات. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد آقذ الصدقات وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجله بجاهه آقذا بزمامي إلى أفضل الخيرات. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الآخر وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلني بجاهه اليوم الطاهرا من الصائر والكبائر. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الأخشى لله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وهب لي بجاهه كونك لي وكوني لك بلا تناه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أذن الخير وسلم عليه وعلى آله وصحبه وارزقني بجاهه أفضل الجذب وأفضل طي الصير. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أشجع الناس وسلم عليه وعلى آله وصحبه واكفني بجاهه كل بوس وباس. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أرجح الناس عقلا وسلم عليه وعلى آله وصحبه واسلك بي بجاهي الطريقة المثلى. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الأصدق في الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وفرق بجاهي بيني وبين كل ما فيه اشتباه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الأزهر وسلم عليه وعلى آله وصحبه واكفني بجاهه كل قطر وارر. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أطيب الناس ريحا وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلني بجاهه لأمته نصيحا. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد الأعز وسلم عليه وعلى آله وصحبه واقبل بجاهه عملي يا من جل وعز. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد الأعلى وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسكلي بجاهه عقدا وخولا وفعلا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الأعلم بالله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وعصمني بجاهه من الأفواه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أكرم الناس طبعا وسلم عليه وعلى آله وصحبه واجعلني بجاهه كوني له متبعا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الأكرم وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسدني بجاهه علم ما لم أعلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أكرم الناس وسلم عليه وعلى آله وصحبه وأكرمني بجاهه عند جميع الأناس. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أكرم ولد آدم وسلم عليه وعلى آله وصحبه وهب لي بجاهه أن أسامح في الدارين ولا أخاصم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد ألف لام ميم صاد وسلم عليه وعلى آله وصحبه واكفني بجاهه كل فساد. اللهم صل على سيدنا ولنا وقرة أعيننا محمد إمام الخير وسلم عليه وعلى آله وصحبه وارزقني بجاهه لقاءه وجواره دون الصير. اللهم صل على مخدومنا وجارنا ومولانا محمد إمام الرسل وسلم عليه وعلى آله وصحبه واجعلني بجاهه مرضيا لديك ولدى الكل. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد إمام المتقين وسلم عليه وعلى آله وصحبه واجعلني بجاهه ضع بصيرة ويقين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد إمام النبيين وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلني بجاهه الله صدق وتمكين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الإمام وسلم عليه وعلى آله وصحبه وخني بجاهه الله جملة الأنام. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الآمر وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلني بجاهه متبع الأوامر. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد الآمن وسلم عليه وعلى آله وصحبه وآمني بجاهه في المواطن. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أمنة أصحابه وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلني بجاهه من قيار أحبابه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الأمين وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلني بجاهه عبدا معصوما من اللعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الأمي وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجل الدار بجاهه بالقلق المرضي. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أنعم الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلني بجاهه ملاسما لهداه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الأول وسلم عليه وعلى آله وصحبه وحل بجاهه بيني وبين التردد والتحير والكسل. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أول الشافع وسلم عليه وعلى آله وصحبه وثبتني الدار بجاهه في المنافع. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أول المسلمين وسلم عليه وعلى آله وصحبه واجعل اليوم بجاهه سمامي بيده إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أول مشفع وسلم عليه وعلى آله وصحبه وشفعني بجاهه في من بي استشفع. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أول المؤمنين وسلم عليه وعلى آله وسعبي وجلب جاي قلبي وروحي زائرين له كل وقت وحين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أول من تنشق عنه الأرض، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلني بجاهه ممن لا يفسد عليهم البسط والخض. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد الأبلج، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسقني بجاهه أحسن المخرج. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد الأبيض، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلني به ممن عهدهم لا ينقض. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الأجل، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسقني بجاهه متابعته لانقضاء الأجل. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الأجير، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وأجرني أبدا بجاهه من التقصير. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الأحسم، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجني عنده بجاهه خير حسم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الأدعج، وسلم عليه وعلى آله وصحبه واكفني بجاهه كل عوج. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الأدوم، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وثبتني بجاهه في نهجه الأقوم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الأرجح، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلني به مع كل من بجاهه أفلح. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الأرحم، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجل صدري بجاهه وعاء الأسرار والحكم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الأرج، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وأخرجني بجاهه مخرج صدق في كل مخرج. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الأزكى، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجل عملي بجاهه عملا صالحا مزكى. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الأسد، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسددني بجاهه مع زيادة مدد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الأبد، وسلم عليه وعلى آله وصحبه واصرف بجاهه عني البلاء والنكد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الأشنب، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وقني بجاهه في الدارين ما يرهب. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أصدق الناس لهجة، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجل بجاهه كتابك لي كنزا وأنسا وحجة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الأطيب وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما وبركة تطلقني بها إلى كل مذهب. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الأعظم، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجني بجاهه الأعبد الأخدم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الأغر، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجني بجاهه مقودا قائدا للسعادات بالبشر. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أفصح العرب، وسلم عليه وعلى آله وصحبه ويسر لي بجاهه كل أرب. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الإكليل، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلني بجاهه بسر الأهل والإخوة والخليل. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الأمجد، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلني به ماضيا أبدا بما هو الأرشد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد إمام العالمين، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وارزقني بجاهه أن لا أعود لغير ما ترضاه أبدا يا أكرم الأكرمين. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد إمام العاملين وسلم عليه وعلى آله وصحبه وشن الدار بجاهه من الصالحين. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد إمام الناس وسلم عليه وعلى آله وصحبه وطهرني بجاهه من الأدناس. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الأمان وسلم عليه وعلى آله وصحبه واكفني بجاهه أكدار الثمان. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الأمنة وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجل هذا الكتاب بجاهه أحسن حسنة. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الأمة وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلني بجاهه سرور الأئمة. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد ألف لام ميم وسلم عليه وعلى آله وصحبه واكفني السؤال والحساب بجاهه العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد ألف لام راء وسلم عليه وعلى آله وصحبه وهب لي في الدارين بجاهه بشرى. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الألمعي وسلم عليه وعلى آله وصحبه وخني شر كل شيء بجاهه العلي. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الأمي وسلم عليه وعلى آله وصحبه وهب لي خير كل شيء بجاهه السني. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أنفس العرب وسلم عليه وعلى آله وصحبه وتقبل لي بجاهه كل قرب. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أوفى الناس وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلني بجاهه ناجيا من الإفلاس. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أوفى الناس ضماما وسلم عليه وعلى آله وصحبه وكفني بجاهه نقض العهد دواما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الأنور وسلم عليه وعلى آله وصحبه وقني بجاهه سوء ما يقدر. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الأنور المتجرد وسلم عليه وعلى آله وصحبه وعلمني بجاهه ما من العلوم خفي وشرب. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الأواه وسلم عليه وعلى آله وصحبه واكتب لي بجاهه سعادة ما لها من تناه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الأوسط وسلم عليه وعلى آله وصحبه وقني بجاهه من الخلط. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الأولى وسلم عليه وعلى آله وصحبه وكن لي بجاهه في الدارين نصيرا ومولا. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد أول الرسل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وأكرمني بجاهه بخير النزل. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد آية الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه بلا تناه وقني به كل ما لا أحبه في الدارين يا مانع يا حفيظ يا كريم يا الله. حرف الباء. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد نبيه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. يا قديم الإحسان يا من إحسانه فوق كل إحسان يا كريم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات آمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا ووصيلتنا إليك قلبا وقالبا محمد البر وسلم عليه وعلى آله وصحبه وهب لي بياه العصمة في البحر والبر آمين يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا ووصيلتنا إليك في الدارين محمد البارقليط وسلم عليه وعلى آله وصحبه وحلب جاهه بيني وبين الإفراط والتفريط. اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك سرا وجهرا محمد الباطن، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلي بجاهه كما تحب في المواطن. اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك في السر والعلانية محمد البرهان، وسلم عليه وعلى آله وصحبه واصرفني إليك بجاهه بالحديث والقرآن. اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك في اليوم والغد محمد البشر، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلني بجاهه ماهرا في الأحاديث وفي الصور. اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك أبدا محمد بشرى عيسى، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجل بجاهه القرآن لي أنيسا. اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد البشير، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وأبلي بجاهه في الكتاب والحديث الفتح والتيسير. اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد البصير، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلني بجاهه فوق ذوي التأويل والتفسير. اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد البليغ، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلني بجاهه من ذوي النصيحة والتبليغ. اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد البالغ، وسلم عليه وعلى آله وصحبه واكتب لي به ثوابا في كل صائغ. اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد البيان، وسلم علي وعلى آله وصحبه وأكرمني بجاهه بمعرفة أسرار القرآن. اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد البينة، وسلم علي وعلى آله وصحبه وجل صلاتي بجاهه عندك وعنده لي حسنة. اللهم صل على سيدنا ومولانا وسيلتنا إليك محمد البارع، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وأبلي بجاهه أن أستقيم وأسارع. اللهم صل على سيدنا ومولانا وسيلتنا إليك محمد الباهر، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وأبلي بجاهه أن لا أصال لأمرك أبادر. اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد الباهي، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلني بجاهه فوق كل من يباهي. اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد البحر، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجل بجاهه نفعي لأمته كالخطر. اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد البدء، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجل بجاهه هذا الكتاب أكبر لقب. اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد البديع، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلني بجاهه عونا لكل مطيع. اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد البدر، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وانشر بجاهه بركاتي في البر والبحر. اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد البرقيطس، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلني بجاهه رحمة لمن يجلس ومن لا يجلس. اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد البهاء، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وخني في الدارين بجاهه جملة الأسواء. اللهم صل على سيدنا ومولانا ووصيلتنا إليك محمد البهي وسلم عليه وعلى آله وصحبه واختم لي بالحسنى بجاهه العلي حرف التاء المثنى الفوقية. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك. عبدك الضعيف محمد بن محمد بين يديك مسليا مسلما ألا مفتاح خيريك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وسيلته إليك بهذا الكتاب فيقول اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد التالي وسلم عليه وعلى آله وصحبه وأبلي بجاهه ما لا يكون لأمثالي. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد التذكرة وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلني بجاهه في الدارين وعرضا بعد معذرة. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد التقي وسلم عليه وعلى آله وصحبه وعصمني بجاهه من المكر الجلي والخفي. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد التنزيل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ويسر لي بلساني بجاهه القدمة والترتيل. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد التهامي وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومجميع ذنبي بجاهه الكمالي. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد التقليط وسلم عليه وعلى آله وصحبه ونمني بجاهه الإفراط والتفريط. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تمحو بها كل ما صدر مني مما يخالف رضاك من وقت ولادتي إلى وفاتي وكفر عني بجاهه تبعاتي وديوني وكل ما وجب علي لك أو لخلقك إجمالا وتفصيلا واكفني بجاهه فعل ما لا تحبه ولا ترضاه حتى ألقاك راضيا مرضيا آمين يا رب العالمين. وسلم عليه وعلى آله وصحبه سلاما تسلم وتعصم به ظاهري وباطني من العذاب والحساب في الدنيا والآخرة آمين يا رب العالمين. حرف الثاء المثلثة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك. عبدك الضعيف محمد بن محمد بين يديك مصليا مسلما ألا مفتاح خيريك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وسيلته إليك بهذا الكتاب فيقول اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد ثاني اثنين وسلم عليه وعلى آله وصحبه واقض بجاهه عني كل ما علي من حق في الدارين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الثمال وسلم عليه وعلى آله وصحبه واكفني بجاهه جملة الأهوال. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تجعل بها جميع ما عملته أو أعمله قربة مقبولة مرضية مشكورة آمين يا رب العالمين. وسلم عليه وعلى آله وصحبه سلاما تعصمني به من شماتة كل عدو وحاسد في الدنيا والآخرة آمين يا رب العالمين. حرف الجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك. عبدك الضعيف محمد بن محمد بين يديك مسليا مسلما على مفتاح خيريك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وسيلته إليك بهذا الكتاب فيقول اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الجبار وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلني بجاهه من الأخيار. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الجد وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلني بجاهه من ذوي المجد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الجواد وسلم عليه وعلى آله وصحبه واكفني بجاه كل فساد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الجامع وسلم عليه وعلى آله وصحبه واللب بجاهه إلي المنافع. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الجليل وسلم عليه وعلى آله وصحبه واجعلني بجاهه استقامة للرحيل. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الجهضم وسلم عليه وعلى آله وصحبه واكفني بجاهه أن أظلم أو أظلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تجعلني بها قدوة في الكتاب والسنة وتكفيني بها في الدارين كل فتنة وتقيني بها فيهما الرزية وتهب لي بها المزية. وسلم عليه وعلى آله وصحبه سلاما تعصمني به بقية حياتي من كل ما يسوءني. آمين يا رب العالمين. حرف الحاء المهملة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك. عبدك الضعيف محمد بن محمد بين يديك مصليا مسلما على مفتاح خيريك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وسيلته إليك بهذا الكتاب فيقول اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الحاتم وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلني بجاهه بشرى كل عالم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد حسب الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلني بجاهه فوس كل ذي انتباه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الحاشر وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلني بجاهه فرحة الأصفياء الأكابر. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الحافظ وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلني به على عودك أحافظ. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الحافظ وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلني به على عودك أحافظ. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الحاكم بما أراه الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلني بجاهه فانيا فيك وفيه مع الانتباه. اللهم صل على سيدنا ولانا محمد الحامد وسلم عليه وعلى آله وصحبه وكمل لي بجاهه جملة المقاصد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد حامل لواء الحمد وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجل صدري بجاهه وعاء الرصد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الحائد لأمته عن النار وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلني بجاهه عبدا لك يخدمه في هذه الدار وتلك الدار. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الحبيب وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلني بجاهه ممن دعاءهم تستجيب. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد حبيب الرحمن وسلم عليه وعلى آله وصحبه وقني بجاهه رؤية النيران. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد حبيب الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسكني بجاهه في رضاك ورضاه. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد الحجازي وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجدلي بجاهه بالفتح الرباني. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الحجة وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلمني بجاهه خير المحجة. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الحجة البالغة وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجل صلاته قالصة بجاهه إليه بالغة. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد حرص الأميين وسلم عليه وعلى آله وصحبه وصيرني بجاهه من الصديقين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الحرمي وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلني لك وله بجاهه السني. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الحريص وسلم عليه وعلى آله وصحبه وافتح علي بجاهه في جملة النصوص. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الحريص على الإيمان وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلني بجاهه مؤمنا مسلما ذا إحسان. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الحسيب وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلني بجاه ظهر طوان وتقريب. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الحفيظ وسلم عليه وعلى آله وصحبه واحفظني في الدارين من كل سوء بجاهه يا حفيظ. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الحق وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسكني بجاهه في الإخلاص والصدق. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الحكيم وسلم عليه وعلى آله وصحبه وارزقني بجاهه عبادة تدوم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الحليم وسلم عليه وعلى آله وصحبه وصيرني بجاهه ذا قلق عظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الحماد وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجل بجاهه عبادتي وخدمتي في تمات. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الذي من أسمائه حمياطا وسلم عليه وعلى آله وصحبه وارزقني بجاهه الاستقامة والإقساط. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد حميم عين سين قاف صلاة بتجليم أكون بهما ناجيا من كل ما أخاف. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الحفيظ وسلم عليه وعلى آله وصحبه ونجني بجاهه من المكر الجلي والخفي. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الحمد وسلم عليه وعلى آله

مولانا محمد الحامي، وسلم عليه وعلى آله وصحبه واصفئ بجاهه جميع أمراضي وأسقامي. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الذي من أسمائه حبنطا، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وأبلي في الدارين بجاهي أنسا بك وبه وبسطا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الحكم، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وعافني في الدارين بجاهه من كل ألم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الحلاحل، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وطهرني بجاهه من جملة الرذائل. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الحميد، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلني بجاهه مثل كل سعيد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الحنان، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وأبلي بجاهه ما أشاء وما أختار في الدارين يا رحمن. اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد الحي، وسلم عليه وعلى آله وصحبه واكفني رؤية ما أكره بجاهه العلي. اللهم صل على سيدنا ومولانا وقرة أعيننا محمد الحي، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وأبلي بجاهه ما أحب من العلم والأدب والسعي. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجيني بها من الذنوب والكسل والضلال والتجرؤ والبدعة والإصرار والغفول والفضول والنسيان والحساب والسؤال عن النعيم وألم الموت وسكرته وعذاب القبر وضمته ورؤية المنكر والنكير ورؤية غيرهما من كل ما يسوءني وسمع صوتهما ورؤية الشيطان عند النسوع وغيرها من جملة أهوال الدنيا والبرزخ ومن أهوال يوم القيامة، وتكرمني بها تكريما يليق بجنابك العلي. آمين بجاه حبيبك الصفي سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. حرف الخاء المعجمة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا

اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد قاتم المرسلين وعلى آله وصحبه مع تسليم رائق فائق يصداد كل وقت وحين وسلمني بياهه من كل ما يفسد الدين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الخاتم وعلى آله وصحبه مع تسليم يقر عيونهم ويطيب نفوسهم بالمكارم وشلني بجاه حبيبا مودودا مامونا عندك وعنده وعند المؤمنين والمؤمنات حتى لا أخاصم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد القازن لما لله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلني بجاهه فرحة كل خاشع أواه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الخاشع وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجل فؤادي بجاهه وعاء العلم النافع. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الخاضع وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلني به مثل كل بارع.

اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الخالص وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلني بجاه دين خالص. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد قتيب الأنبياء وسلم عليه وعلى آله وصحبه البررة الكرام الأتقياء وحل بجاه العظيم بيني وبين المفسدات والأشقياء. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد قتيب الأمم وسلم عليه وعلى آله وصحبه وقني بجاهي في الدارين جملة النقم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد قطيب الوافدين على الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلني بجاهي تنبيه كل غافل وساه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد القليل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وارزقني بجاه العظيم السلامة والعافية والتوسعة في المقام والرحيل. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد قليل الرحمن وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجد لي بجاهه في الدارين بالستر وبالمغفرة والحب والرضوان. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد قليل الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وفرق بجاهه بيني وبين كل شقي وساه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الخليفة وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجل بجاهه قلبي وجوارحي عن المقالفة عفيفة. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد خير الأنبياء وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلني بجاه عندك من أخيار الأولياء. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد خير البرية وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجل أخلاقي بجاهه عندك مرضية. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد خير خلق الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وأخرجني في هذا اليوم بجاهه من كل ما فيه اشتباه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد خير العالمين طراء وسلم عليه وعلى آله وصحبه وارزقني بجاهه في كل ما فعلته وفي كل ما سأفعل ثوابا وأجرا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد خير الناس وسلم عليه وعلى آله وصحبه واكفني بجاهه الالتفات والشك والتحير والالتباس. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد خير هذه الأمة وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلني بجاهه كوني فرحة للأئمة. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد قيرة الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلني في الدارين بجاهه وعصمة وجاه. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد الخير وسلم عليه وعلى آله وصحبه واكفني في الدارين بجاهه كل ضير. حرف الدال المهملة. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد دار الحكمة وسلم عليه وعلى آله وصحبه وقني بجاهه في الدارين كل النقمة. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الداعي إلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وقني بجاهه في الدارين كل داه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد دعوة إبراهيم وسلم عليه وعلى آله وصحبه وارزقني بجاهه علما وعملا بقلب سليم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد دعوة النبيين وسلم عليه وعلى آله وصحبه وكن لي بجاهه كل وقت وحين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد دليل الخيرات
وسلم عليه وعلى آله وصحبه وعلمني بجاهه المشكلات آمين يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الدامع وسلم عليه وعلى آله وصحبه واسترني بجاهه في الدارين بستر صابغ. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الداني وسلم عليه وعلى آله وصحبه وقهر لي بجاهه هوايا وشيطاني. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد دعوة التوحيد وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسدني بجاهه علما في الدارين يفيد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الدليل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلني بجاه ماضيا بخير سبيل. حرف الضال المعجمة يوم الجمعة في أوائل ذي القعدة عام ويسس. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الذاكر وسلم عليه وعلى آله وصحبه وعصمني في الدارين بجاهه من كل شيء ضائر. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الذكر وسلم عليه وعلى آله وصحبه وكمل لي بجاهه كلما ابتدأته بالقبول واليسر. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد ذكر الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجل بجاهه قلبي ولساني واكرين بلا تناه. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد ذي الروض وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلني بجاهه دائم الفيض. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد ذي الحوض المورود وسلم عليه وعلى آله وصحبه وأدخلني في صحابته به يوم الورود. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد ذي القلق العظيم وسلم عليه وعلى آله وصحبه وارزقني بجاهه التمييز بين الصحيح والسقيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد ذي الصراط المستقيم وسلم عليه وعلى آله وصحبه وهب لي في هذا اليوم بجاهه الاستقامة يا كريم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد ذي القوة وسلم عليه وعلى آله وصحبه واغفر لي بجاهه كل هفوة. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الذقيرة وسلم عليه وعلى آله وصحبه واجعلني بجاهه متقلقا أبدا بالقرآن والسيرة. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الذكار وسلم عليه وعلى آله وصحبه صلاة وتسليما تحول بهما في الدارين بيني وبين النار. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الظهر وسلم عليه وعلى آله وصحبه وحل بجاهه بيني وبين الكفر. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الذكر وسلم عليه وعلى آله وصحبه وهب للفناء فيك ما هو بالحديث والصور. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد غتاج وسلم عليه وعلى آله وصحبه وحل بجاهه بيني وبين كل ذي عوجاج. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد ذي الجهاد وسلم عليه وعلى آله وصحبه وبلغني بجاهه درجة التأليف والاجتهاد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد ذي الحطيم وسلم عليه وعلى آله وصحبه واغفر لي ما تبت منه بجاهه العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد ذي الصيف وسلم عليه وعلى آله وصحبه وآمني بجاهه في الدارين من الخوف. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد ذي السكينة وسلم عليه وعلى آله وصحبه وهب لي بجاهه كوني عنده كأهل المدينة. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد ذي طيبة
وسلم عليه وعلى آله وصحبه وهب لي بجاهه كون السكناء في الدارين جيبة. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد ذي العطايا، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وباعد بجاهه بيني وبين الخطايا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد ذي الفتوح، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجعلني اليوم بجاهه لا توبة النصوح. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد ذي القضيب، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وتقبل بجاهه لي توبة الآن يا مجيب. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد ذي المدينة، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجل بجاهه صلاتي عليه لي سلما وسفينة. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد ذي الميسم، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وقني بجاهه كل غم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد ذي الحراوة، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وقني بجاهه كل مكر وشقاوة. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد ذي اللواء، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجعله في الدارين بجاهه حسني من الأسواء. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد ذي الدرجة الرفيعة، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجل صلاتي بجاهه لكل خير ضريعة. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد ذي المكان المشهود، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وهب لي بجاهه العيان والشهود. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد ذي الحرمة، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وقني بجاهه في الدارين كل عمة. اللهم صل على سيدنا ومولانا وسيلتنا إليك محمد ذي الآيات، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وقني بجاهه جملة الموضيات. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد ذي السلطان، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وافتح بجاهه لي أبواب الجنان. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد ذي البرهان، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وقني بجاهه جملة النيران. اللهم صل على سيدنا ومولانا ووصيلتنا إليك محمد ذي الفتح المبين، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وثبتني بجاهه مع التسكين. اللهم صل على سيدنا ومولانا ووصيلتنا إليك محمد ذي المكانة، وسلم عليه وعلى آله وصحبه صلاة وتسليما ترسقني بهما الوفاء وترك القيانة. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد ذي العزة، وعلى آله وصحبه صلاة وتسليما ترسقني بهما كتابك وتعلمني رمزة. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد ذي الفضل، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وارزقني بجاهه الفيض والمدد وجودة العقل. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد ذي المعجزات، وسلم عليه وعلى آله وصحبه واكفني بجاهه جملة المخالفات. اللهم صل على سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد ذي المقام المحمود، وسلم عليه وعلى آله وصحبه صلاة وتسليما تقيني بهما في الدارين جوار ذوي الجحود. اللهم صل على سيدنا ومولانا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد ذي الوصيلة، وسلم عليه وعلى آله وصحبه واهدني بجاهه صراطه وسبيله.
حرف الراء. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الراضع، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وقني بجاهه جملة الموانع. اللهم

اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الراغب، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، وهب لي بجاه التيسير مع جميع المراغب. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الرافع، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، واكفني بجاه ضرر الوقائع. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد راكب البراق، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، وطهرني بجاه اليوم من الريب والنفاق. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد راكب البعير، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، وحلني بجاه بفضائله يا قدير. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد راكب الجمل، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، وكمل لي بجاهه النية والأمل. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد راكب الناقة، وعلى آله وصحبه، واجعلني بجاهه صحة جسم والطاقة. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد راكب النجيب، وعلى آله وصحبه، واجعلني بجاهه بشرى كل منيب. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد الرحمة، وعلى آله وصحبه، واجعلني بجاهه استقامة وعصمة. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد رحمة الأمة، وعلى آله وصحبه، وتقبل لي بجاهه كل قدمة. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد رحمة العالمين، وعلى آله وصحبه، واجعلني بجاهه من العلماء الراسقين. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد الرحمة المهداه، وعلى آله وصحبه، واجعلني بجاهه في الدارين لا مغفرة ورضوان وتقريب ونجاح. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد الرحيم، وعلى آله وصحبه، واجعل عملي بجاهه في الصراط المستقيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد الرسول، وعلى آله وصحبه، واجعلني بجاهه ذا حدق وحب ورضا وقبول. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد رسول الراحة، وعلى آله وصحبه، واجعلني بجاهه ذا بلاقة وفصاحة. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد رسول الرحمة، وعلى آله وصحبه، واجعلني بجاهه في الدارين لا سلامة وعافية ونعمة. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد رسول الله، وعلى آله وصحبه، وارزقني بجاهه صلاتك علي بلا تناه. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد رسول الملاحم، وعلى آله وصحبه، واجعلني بجاهه عندك مثل كل مصل مخلص قائم صائم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد الرشيد، وعلى آله وصحبه، واجعلني بجاهه مثل كل سعيد. اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد الرفيع، وعلى آله وصحبه، واجعلني بجاهه مثل كل شفيع. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد رفيع الذكر، وعلى آله وصحبه، وحط عني بجاهه كل حق ووزر. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد رافع الرتب، وعلى آله وصحبه، واكفني بجاهه في الدارين كل غم وهم ونصب.
اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد رفيع الدرجات وعلى آله وصحبه واكفني بياه جملة القبائح والسيئات. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد الرقيب وعلى آله وصحبه وجلني بجاهه مأجورا بأوفر نصيب. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد روح القدس وعلى آله وصحبه وجنبني بجاهه عن كل ما أشكل أو نجس. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد روح الحق وعلى آله وصحبه واكفني بجاهه شر كل من كذب أو صدق. اللهم صل وسلم على

إن كل مقوف. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد الركن المتواضعين وعلى آله وصحبه واقبل بجاهه دعواتي آمين. حرف الزاي. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد الزاهد وعلى آله وصحبه وشلني بجاهه كالحاج والمجاهد. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد سليم الأنبياء وعلى آله وصحبه وقني بجاهه ضرر ما في الأرض والسماء. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد الزكي وعلى آله وصحبه واجعلني بجاهه فرحة كل عالم وولي. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد الزمزمي وعلى آله وصحبه صلاة وتسليما تطهرني بهما من الشرك الجلي والخفي. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد زين مواف القيامة وعلى آله وصحبه صلاة وتسليما أسلم بهما من الملامة. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد الزاجر وعلى آله وصحبه وجعلني بجاهه قدوة في الباطن والظاهر. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الزاهر وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجعلني بجاهه معدودا من الأكابر. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الزاهي وسلم عليه وعلى آله وصحبه واجعلني بجاهه ممتثلا للأوامر مجتنبا عن النواهي. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الزين وسلم عليه وعلى آله وصحبه ونقني بجاهه من كل شيء. حرف السين المهملة. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد السابق وسلم عليه وعلى آله وصحبه وقني بجاهه شر كل سابق ولاحق. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد السابق بالخيرات وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسكني بجاهه في الباقيات الصالحات. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الساجد وسلم عليه وعلى آله وصحبه واجعلني بجاهه سعيدا في الدارين ذا بسرى وفوائد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد سبيل الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وهب لي العصمة به بلا تناه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد السراج المنير وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلي بجاهه في الدارين توفيقا يلازم التيسير. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الصراط المستقيم وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلني اليوم بجاهه وفضل عظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد السعيد وسلم عليه وعلى آله وصحبه صلاة وتسليما تجعلني بهما قائما بكتابك المجيد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد سعد الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجعلني بجاهه متخلقا بكتاب الله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد سعد الخلائق وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجعلني بجاهه جامعا بين الشرائع والحقائق.
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد السميع، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، واجعلني بجاهه فوصا لكل مطيع. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد السلام، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، واشفني بجاهه من الجهالات والرذائل والأسقام. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد السيد، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، واجعلني بجاهه كمثل كل مجتهد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد سيد ولد آدم، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، وهب لي بجاهه ود كل عالم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد سيد المرسلين، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، وسكني بجاهه فيما يقربني إليك لليقين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد سيد الناس، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، وافرق بجاهه بيني وبين الوسواس القناص. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد سيد الكونين، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، وقني بجاهه ضرر الثقلين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد سيد الثقلين، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، وهب لي بجاهه منافع الكونين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد سيف الله المسلول، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، وارزقني بجاهه في الدارين خيرا لا يخطر في المعقول. حرف الشين المعجمة. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الشارع، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، وجل جوارحي بجاهه لما يرضيك تسارع. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الشافع، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، وجلني بجاهه ملاسم المنافع. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الشاكر، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، وجلني بجاهه ككل الشاكر. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الشاهد، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، وشلي بجاهه بتبرئه من كل جاحد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الشكور، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، وارزقني بجاهه شكرك بمفارقة كل منافق وكفور. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الشكار، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، وجني بجاهه عن أعدائك ذا إدبار. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الشمس، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، واكفني بجاهه عن كل ما يجر للحبس. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الشهيد، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، واجعلني بجاهه ذا إخلاص وتوحيد. حرف الصاد المهملة. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الصابر، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، وضمني به للأكابر. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الصاحب، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، واحجبني بجاهه عن المصائب. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب الآيات، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، والتقمني بجاهه في الصالحات. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب المعجزات،
وسلم عليه وعلى آله وصحبه وقصني بجاهه بأفضل الكرامات. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الصاحب البرهان، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وارزقني اليوم بجاهه حقيقة البيان. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب البيان، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وارزقني بجاهه حقيقة البرهان. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج، وسلم عليه وعلى آله وصحبه واقض بجاهه لي في الدارين كل حاج. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب الجاه، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وافرق بجاهه بيني وبين كل شقي في تمات. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب الحجة، وسلم عليه وعلى آله وصحبه واكتب لي بجاهه كل يوم ثواب عمرة وحجة. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب الحطيم، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وادخر لي بجاهه عندك ما لا ينفد من النعيم. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد صاحب الحوض، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وأدم علي بجاهه إسدياد الفتح والفيض. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد صاحب الحوض المورود، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلني بجاهه موفيا أبدا بجملة العهود. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد صاحب الخاتم، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلني بجاهه بشرى كل عالم. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد صاحب الخير، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلني بجاهه مخلاق أبواب الضير. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب الدرجة العلية الرفيعة، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وافرق بجاهه بيني وبين كل بطعة شنيعة. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب الرضا، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وعدني اليوم بجاهه من الأولياء. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب الأزواج، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وقني بجاهه المكره في الدارين والاشتدراج. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد صاحب الأزواج الطاهرات، وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما وبركة تطول بها عمري بما يسرني من الحرائر الصالحات. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب السجود للرب المعبود، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وأحنني بجاهه عاجلا يا خير معين ودود. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب السرايا، وسلم عليه وعلى آله وصحبه واجلب بجاهه إلي أنفع الهدايا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب السلطان، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلني بجاهه ممن يخدمونه في الجنان. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب السيف، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجل بجاهه رجائي محققا بلا كيف. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب الشرع، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلني بجاهه جامعا بين الأصل والفرع. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب الشفاعة، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلني بجاهه ذا سبق وبراعة.
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الصاحب الصفاعة الكبرى، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، وعظم بجاهه لي في الدارين البشرى. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب العطايا، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، وحط عني بجاهه في الدارين جملة القطايا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب العلامات الباهرات، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، واصرفني سرا وعلانية بجاهه عن الهوى وجملة المفسدات. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب العلو والدرجات، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، ويسر لي بجاهه جملة المصلحات. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب الفضيلة، وسلم عليه وعلى آله وصحبه صلاة وتسليما يحوص بهما ما وعدته والوسيلة، وافرق بجاهه بيني وبين كل حرام ومكروه وكل رضيلة. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب الفرج، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، وسلمني بجاهه من العوج. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب القضيب، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، واحصني بجاهه من البلاء والحساب والتعظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب القضيب الأصفر، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، واعصمني بجاهه من الغرور والغرر. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب قول لا إله إلا الله، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، وجل بجاهه آخر كلامي لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب القدم، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، وتقبل لي بجاهه جملة القدم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب الكوثر، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، وجل بجاهه كل ما صدر مني كالجوهر. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب اللواء، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، وجلني بجاهه محمودا في الأرض وفي السماء. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب المحشر، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، وجلني بجاهه في الدارين ذا بشر. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب المدينة، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، وجل نفسي بجاهه راضية مرضية مصونة. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب المعفر، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، واقهر لي بجاهه الشيطان والجن والبشر. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب المعنم، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، وخني بجاهه الهم والغم والوكم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب المعراج، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، وجني بجاهه كالصراط. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب المظهر المشهود، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، وجني بجاهه ذا يقين وعيان وشهود. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب المقام المحمود، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، وجلني بجاهه في الدارين عندك ذا رضوان وتقريب يا ودود.
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب المنبر، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجني بجاهه ضاردا وسرور وأمن وتبشير وتيسير في القبر والمحشر. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب المئزر، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجني بجاهه خير مرب للبشر. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب النعلين، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وطهرني بجاهه من الرذائل والرين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب الهراوة، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وقني بجاهه في الدارين مخالطة ذوي الشقاوة. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب الوسيلة، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلني بجاهه في الدارين قديمه وزميله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد السادع بما أمر الله، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وهب لي بجاهه كوني في الدارين عبد الله وخديم رسول الله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الصادق، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلني بجاهه مثل كل فائق. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الصبور، وسلم عليه وعلى آله وصحبه واكفني بجاهه في الدارين كل ثبور. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الصدق، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجل هذا اليوم بجاهه أول مضي بالحق. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صراط الله، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجل بجاه سترك وعفوك وصلاتك علي بلا تناه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صراط الذين أنعمت عليهم، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وفرق بعد وصولي إلى ديوري بجاهي بيني وبين الضالين والمغضوب عليهم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الصراط المستقيم، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجل بجاهي جنابي ناجيا من كل أليم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الصفوح، وسلم عليه وعلى آله وصحبه ونجني بجاهه من الفضوح. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الصفوح أن الزلات، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسهسهني بجاهه في الدارين عن جميع الموبقات. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الصفوة، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وقني بجاهه ما يوجب الشقوة. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الصفي، وسلم عليه وعلى آله وصحبه صلاة وتسليما تصفيني بهما من النقد الجلي والقفي. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الصالح، وسلم عليه وعلى آله وصحبه صلاة وتسليما تطهرني بهما عن القبائح. حرف الضاد المعجمة. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الضارب بالحسام الملثوم، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وشلني بجاهه مفاتح العلوم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الضحاك، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسدني بجاهه الفهم عنك والإدراك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الضحوك،
وسلم عليه وعلى آله وصحبه ونجني بجاهه من الأفوك والشكوك. حرف الطاء المهملة. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الذي من أسمائه طاب الطاب، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وحل بجاهه بيني وبين كل حجاب. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الطاهر، وسلم عليه وعلى آله وصحبه واكفني بجاهه ما يعوقني من الضمائر. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الطبيب، وسلم عليه وعلى آله وصحبه صلاة وتسليما تصيرني بهما مثل كل منيب. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طاط صين ميم، وسلم عليه وعلى آله وصحبه واجعلني بجاهه من ضوي التسليم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طاط صين، وسلم عليه وعلى آله وصحبه واجعلني بجاهه من ضوي اليقين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طه، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وقصني بجاهه في الدارين بكرامات لا تتناهى. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الطيب، وسلم عليه وعلى آله وصحبه واكتب لي بجاهه ثوابا وافرا في كل طيب. حرف الواء المعجمة. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الظاهر، وسلم عليه وعلى آله وصحبه واجعلني مثل كل ولي بجاهه الباهر. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الغفور، وسلم عليه وعلى آله وصحبه ووفرني بجاهه بأفضل الأجور. اللهم باقي واق آله تقبل مني هذا الكتاب، واجعله لي عملا صالحا لا ينتهي له في الدارين الثواب. آمين يا رب العالمين. حرف العين المهملة. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد العابد، وسلم عليه وعلى آله وصحبه صلاة وتسليما أغلب بهما كل مكابد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد العادل، وسلم عليه وعلى آله وصحبه واكتب لي بجاهه مثل ثواب كل فاضل. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد العظيم، وسلم عليه وعلى آله وصحبه واكتب لي بجاهه مثل ثواب كل قديم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد العافي، وسلم عليه وعلى آله وصحبه واشفني من كل داء بجاهه يا شافي. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد العاقب، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وكفر بجاهه لي المناقب. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد العالم، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وعلمني بجاهه خير المكارم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عالم الإيمان، وسلم عليه وعلى آله وصحبه واجعلني بجاهه من ضوي الإيقان. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عالم اليقين، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسدني علما بجاهه كل وقت وحين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد العالم بالحق، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجني بجاهه من ضوي السعادة والصبق.
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد العامل، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، وجلني بجاهه قرة أعين الأوائل. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبد الله، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، واكفني بجاهه كل ما فيه اشتباه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد العبد، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، وجلني بجاهه موفيا بالعاط. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد العدل، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، وأحرمني بجاهه من ظلمة الجهل. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد العربي، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، وأغنني بك عن سواك بجاهه العلي. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد العروة الوثقى، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، وارزقني بجاهه سعادة تبقى. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد العزيز، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، وجلني بجاهه وبصيرة وتمييز. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد العفو، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، ونجني بجاهه من السهو واللهو. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد العليم، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، وجني بجاهه سا عصمة وضا قلب سليم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد العطوف، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، وجلي بجاهه بالكشوف. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد العلي، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، وحضني بجاهه السني. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد العلامة، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، وادم علي بجاهه العافية والسلامة. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عين العز، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، وجل بجاهه كتابك لي خير الكنس. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبد الكريم، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، وجلني بجاهه قدوة في الذكر الحكيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبد الجبار، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، وطهرني بجاهه من الأضران والأوزار. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبد الحميد، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، وجل بجاهه عقلي واعيا ذا فحم حديد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبد المجيد، وسلم عليه وعلى آله.

اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبد الرحيم، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، واجمع بجاهي بيني وبين ما يقرب إلى جنة النعيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبد الخالق، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، وسلك بجاهي أنفع الطرائق. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبد القادر، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، وحل بجاهي بيني وبين الصغائر والكبائر. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبد المهيمن، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، وآمني بجاهه في كل موطن. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبد القدوس، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، واكشف لي بجاهه كل أدموس. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبد الغياث، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، وهب لي بجاهه من أقواله وأفعاله وأخلاقه خير ميراث. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبد الرصاق، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، وجعلني بجاهه مهتما بخير العبادات دون الأرصاق. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبد السلام، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، وسلمني بجاهه من كل ملام. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبد المؤمن، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، وجعلني بجاهه ملاسم الأحسن. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبد الغفار، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، وارزقني بجاهه أن لا يبارسني ديار. حرف الغين المعجمة. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الغالب، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، وجني بجاهه خير غالب. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الغفور، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، وجني بجاهه خير مشكور. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الغني، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، وجعلني متعززا بك ثم بجاهه العلي. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الغني بالله، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، وهب لي بجاهه كوني في الدارين ضارضا وتقريب وجاه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الغوث، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، وجل بجاهي جنابي كغراب الليث. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الخيث، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، وجل بجاهي نفي فوق نفع القيث. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الغياث، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، وهب لي اليوم بجاهه خير قياس. حرف الفاء. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الفاتح، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، وجني بجاهه بشرى كل الصالح. اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد الفارقليط، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، واكفني بجاهه الإفراط والتفريط. اللهم صل على سيدنا ومولانا وسيلتنا إليك محمد الفارق، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، واكتب لي بجاهه ثواب عدد ما في المقارب والمشارق. اللهم صل على سيدنا ومولانا وسيلتنا إليك محمد الفتاح، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، وجلني بجاهه ملاسما لذوي الفلاح. اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد.

مدين الفجر وسلم عليه وعلى آله وصحبه واكتب لي بجاهه ما لا يخطر بالبال من الأجر. اللهم صل على سيدنا ومولانا وسيلتنا إليك محمد الفرط وسلم عليه وعلى آله وصحبه واكفني بجاهه القطع والجهل والقلط. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الفصيح مع تسليم بآله وصحبه وجلي به ببدن صحيح. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد فضل الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه واكفني بجاهه كل ما فيه اشتباه من يوم الاثنين الماضي في جمادى الأولى عام الزيزس. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد فواتح النور وسلم عليه وعلى آله وصحبه وابلي بجاهه جواره في الدنيا والقبر والنصور حرف القاف. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد القاسم وسلم عليه وعلى آله وصحبه صلاة وتسليما تغفر لي بهما جملة المآثم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد القاضي وسلم عليه وعلى آله وصحبه صلاة وتسليما تسفي بهما جميع أمراضي. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد القانت وسلم عليه وعلى آله وصحبه وارزقني بجاهه درك كل فائد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد قائد الخير وسلم عليه وعلى آله وصحبه واكفني بجاهه جملة الضير. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد قائد القر المحجلين وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلني بجاهه من المفضلين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد القائل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلني بجاهه من الأفاضل. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد القائم وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلني بجاهه من الأكارم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد القطال وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلني بجاهه من أكمل الرجال. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد القتول وسلم عليه وعلى آله وصحبه واجسب إلي بجاهه كل سوء. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد القسم وسلم عليه وعلى آله وصحبه واجلني بجاهه من ضوي الكرم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد القسوم وسلم عليه وعلى آله وصحبه وقني بجاهه في الدارين الأسواء والهموم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المعروف بقدم الصدق وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلني بجاهه من أهل العلم والحق. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد القرشي وسلم عليه وعلى آله وصحبه وارزقني بجاهه صلاتك علي مع التامين الأبدي. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد القريب وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلني بجاهه في الدارين ذا تقريب. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد القيم وسلم عليه وعلى آله وصحبه وقلب لنصرته بجاهه قلب كل مسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الخمر وسلم عليه وعلى آله وصحبه وحل بجاهه بيني وبين كل ضرر. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد القوي وسلم عليه وعلى آله وصحبه وقوني على البر والتقوى بجاهه السني حرف الكافي. يا كريم يا أكرم يا فطاح. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد كافة الناس
وسلم عليه وعلى آله وصحبه، وحل أبدا بجاهه بيني وبين الوسواس القناص. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الكفيل، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، وثبت قدمي بجاهه على خير سبيل. اللهم صل على سيدنا ومولانا وقدوتنا محمد الكامل، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، وجني بجاهه عندك وعنده كالأوائل. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الكريم، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، واكتب لي بجاهه سعادة لا تريم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد كاف عين صاد، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، وجلني بجاهه ذا علم وعمل ورشاد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الكاف، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، وكفني بجاهه عن الإشراف. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الكاف، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، وجل صلاتي عليه بجاهه لي عن المعاصي كافة. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الكافي، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، واشفني بجاهه من كل داء يا شافي. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الكنز، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، وعلمني بجاهه كل إشارة ورمز. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الكوكب، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، واكشف لي بجاهه حجاب كل قيهب. حرف اللام. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللسان، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، واجعلني بجاهه إحسان. اللهم صل على سيدنا ومولانا وقدوتنا وملجئنا في الدارين محمد اللبيب، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، واجعلني بجاهه نفع كل منيب. اللهم صل على سيدنا ومولانا ووصيلتنا إليك في الدارين محمد اللسن، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، وجلني بجاهه مثل كل محسن. اللهم صل على سيدنا ومولانا وقدوتنا محمد اللوضعي، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، وكن معي في كل شيء بجاهه العلي. اللهم صل على سيدنا ومولانا وقدوتنا محمد الليث، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، وصيرني بجاهه كلايس. حرف الميم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا وقدوتنا محمد الماجد، وعلى آله وصحبه صلاة وتسليما تصيرني بهما كالأماجد. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا وقدوتنا محمد ماضماض، وعلى آله وصحبه، وقني بجاهه كلما منه بك استعاذ. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا وقدوتنا محمد المؤمل، وعلى آله وصحبه، وجلني بجاهه مثل الكمل. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا وقدوتنا محمد الماحي، وعلى آله وصحبه، أحقق بجاهه نجاتي في الدارين وفلاحي. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا ووصيلتنا إليك محمد المامون، وعلى آله وصحبه، وجل كتابي هذا بجاهه عندك من السر المسون. اللهم صل على سيدنا ومولانا وقدوتنا محمد المانح، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، وجل بجاهه صلاتي هذه ماحية للقبائح. اللهم صل على سيدنا ومولانا وقدوتنا محمد الماء المعين،
وسلم عليه وعلى آله وصحبه وهب لي بجاهه العصمة كل حين. اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك في الدارين محمد المبارك، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وقصني بجاهه بشيء فيه لم أشارك. اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد المبتهل، وسلم عليه وعلى آله وصحبه واكفني بجاهه كل سوء مستقبل. اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد المبرأ، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلني بجاهه كمن لم يتجرأ، وجل بجاهه صلى الله تعالى عليه بآله وصحبه وسلم مكاتبي كلها مهورا وأجورا وسرورا في الدنيا والآخرة، وأبح لي بها ما لم تبح قط لغيري ولا تبيحه أبدا لغيري في الدنيا أبدا والآخرة، آمين يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك في الدارين محمد المبشر، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وارزقني بجاهه ما لا يخطر بالبال من التكريم والتبصر في المحشر. اللهم صل على سيدنا ومولانا وقدوتنا محمد مبشر اليائسين، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلني بجاهه من الفائزين الصادقين. اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد المبعوث بالحق، وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومدني بجاهه بالفيض والفتح والإخلاص والصدق. اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد المبعوث، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلني بجاهه خير وارث وخير موروث. اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا

وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجعلني بجاهه خير وارث وخير موروث. اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا وسلم عليه وعلى آله وصحبه واطرد بجاهه عني وعن مكان الشياطين. اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد المتين وسلم عليه وعلى آله وصحبه واجعلني بجاهه من ذوي العرفان واليقين. اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد المتبتل وسلم عليه وعلى آله وصحبه واسقلني بجاهه بما ترضاه في المستقبل. اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد المتبسم وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجل بجاهه وجهي متوجها لوجهي ذي الميسم. اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد المتربص وسلم عليه وعلى آله وصحبه وارزقني بجاهه العمل بخير ما ينص. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المترحم وسلم عليه وعلى آله وصحبه وكن لي بجاهه حائلا بيني وبين كل مجرم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المتضرع وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجل تضره به خير التضرع. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المتقي وسلم عليه وعلى آله وصحبه وخني بجاهه كلما أتقي. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المدلو عليه وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلني بجاهه محبوبا لديك ولديه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المتهجد وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلني بجاهه بكتابك مثل كل متعبد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المتوسط وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلني بجاهه مثل كل مقصد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المتوكل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلني بجاهه كاملا يكمل. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المثبت وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلني بجاهه مثل كل محبط. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المجاب وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلني بجاهه ذا إجاب. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المجيب وسلم عليه وعلى آله وصحبه وطيب بجاهه بي نفس كل بعيد وقريب. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المتبع وسلم عليه وعلى آله وصحبه واكتبني بجاهه من الأدباء النجباء. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المجيب.

اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المتبع وسلم عليه وعلى آله وصحبه واكتبني بجاهه من الأدباء النجباء. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المجيب وسلم عليه وعلى آله وصحبه واكفني بجاهه كل ضال ومضل. اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك في الدارين خير الأولين والآخرين محمد وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجني بجاهه ذا بركة واسعة وذا عبادة مقبولة وذا عاقبة تحمد. وبارك عليه وعلى آله وصحبه بركة تبارك بها في كتابي هذا آمين يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المحمود وسلم عليه وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما تكمل لي بهما كل مقصود. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المخبر وسلم عليه وعلى آله وصحبه واكفني بجاهه كل مضر. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المختار وسلم عليه وعلى آله وصحبه وهب لي في هذا اليوم بجاهه فوق ما أختار. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المخصوص بالشرف وسلم عليه وعلى آله وصحبه واقض حوائجي كلها اليوم بجاهه بلا كلف. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المخصوص بالعز وسلم عليه وعلى آله وصحبه واعنني بجاهه أبدا بك بالعصمة عن الحرص. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المخصوص بالمجد وسلم عليه وعلى آله وصحبه وكمني اليوم بجاهه بالعلم والعمل والأدب بغير الكد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المخلص وسلم عليه وعلى آله وصحبه وحل بجاهه بيني وبين كل منقص. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المدثر وسلم عليه وعلى آله وصحبه واجعلني بجاهه ممن بهم يستبشر. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المدني وسلم عليه وعلى آله وصحبه ونبئني بجاهه بالعلم اللدني. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مدينة العلم وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسدني علما بجاهه مع العمل والأدب والحلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المذكر وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلني بجاهه لكتابك فرعة كل مفسر. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المذكور وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلني بجاهه دائم السرور. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المرتضى وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلني بجاهه ذا قبول ورضا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المرتل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وقني بجاهه كل مشكل. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المرسل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلني بجاهه ملاسما للأفضل. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المرتجى وسلم عليه وعلى آله وصحبه وافتح لي بجاهه المرتجى. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المرحوم وسلم عليه وعلى آله وصحبه واخرجني بجاهه من كل مذموم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المرتفع الدرجات وسلم عليه وعلى آله وصحبه وامحو بجاهه ما جرى مني من الهفوات. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المرؤوف

لما علي وعلى آله وسابه وجده هذا الكتاب من أنفع القبر. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المزكي وسلم علي وعلى آله وسابه واخرني بجاهه من ضيقي وشكي. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المصبح وسلم علي وعلى آله وسابه وجلني بجاهي مثل كل مصحح. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المستغفر وسلم علي وعلى آله وسابه وجلني بجاهي ممن بقدمتهم يستبشر. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المستغني وسلم علي وعلى آله وسابه وجلني اليوم بجاهه طاهرا وارحمني. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المستقيم وسلم عليه وعلى آله وسابه وابلي بجاهه عداية تستديم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المسلم وسلم عليه وعلى آله وسابه واجمع بجاهه بيني وبين كل مسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المسرى به وسلم عليه وعلى آله وسابه وجلني الدار بجاهه من أحبابه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المسعود وسلم عليه وعلى آله وسابه وعاملني بجاهه بالكرم والجود. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المسلم وسلم عليه وعلى آله وسابه وفرق بجاهه الآن بيني وبين كل مجرم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المشاور وسلم عليه وعلى آله وصحبه وارزقني بجاهه أن أديم قمته وأجاور. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المشفع وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلني بجاهه ممن انتفع بالعلم ونفع. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المشفوع وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلني بجاهه خير تابع وخير مطبوع. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المشفح وسلم عليه وعلى آله وصحبه وأدم علي بجاهه في الدارين الأنس بك والفرح. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المشهود وسلم عليه وعلى آله وصحبه وحبلي بجاهه أفضل توحيد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المشير وسلم عليه وعلى آله وصحبه وعلمني بجاهه التفسير. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المصباح وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلني بجاهه ذا درجة وفلاح. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المصارع وعلى آله وصحبه مع تسليم أكون بهما مثل كل فائق بالفضل بارع. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المصافح وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلني بجاهه فرحة كل صالح. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المصحح الحسنات وعلى آله وصحبه مع تسليم تقيمني بهما في الباقيات الصالحات. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المصدوق وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلني بجاهه جامعا لمفروق. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المصطفى وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلني بجاهه منقرتا في سلك الخلفاء. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المصلى عليه وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلني بجاهه مثلهم لديه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المطاع
وسلم علي وعلى آله وصحبه واكفني بجاه كل افتراء ولغا وابتداع. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المطهر، وسلم علي وعلى آله وصحبه وطهرني بجاهه من كل لغن وكدر. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المظهر، وسلم علي وعلى آله وصحبه وهب لي بجاهه إظهار كل حق يا مقتدر. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المطلع، وسلم علي وعلى آله وصحبه وجلني بجاهه بصر المتبع. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المطيع، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلني بجاهه فوس كل من يطيع. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المظفر، وسلم عليه وعلى آله وصحبه واكفني بجاهه كل مستقذر. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المعزز، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجنبني بجاهه كل مستنكر. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المعصوم، وسلم عليه وعلى آله وصحبه واكشف لي بجاهه كل خير مكتوب. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المعطي، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وبارك لي بجاهه في نطقي وفي قطي. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المعاقب، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وبارك لي بجاهه فيما أكتسب. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المعلم، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وهب لي بجاهه كوني مثل كل معلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المعلم، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلني بجاهه مفتوحا عليه معلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المعلن، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلني بجاهه مثل كل صالح محسن. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المعلى، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلك بجاهه الطريقة المثلى. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المفضل، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلني بجاهه سعادة النساء والرجال. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المفضل، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلني بجاهه ملاسم الفعل الأفضل. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المفتاح، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجل كتابي هذا بجاهه جالب السعادة والفلاح. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مفتاح الجنة، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجل صلاتي هذه بجاهه عن قسي الدارين جنة. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المقتفي، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وهب لي بجاهه نيل ما أصطفي. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المقدس، وسلم عليه وعلى آله وصحبه واكشف بجاهه ما على قلبي من الحندس. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المقرئ، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلي بجاهه بالشفاء المبرئ. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المقسط، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلني اليوم بجاهه مثل كل مقسط. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المقسم، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجل بجاهه في منافع كل مسلمة ومسلم.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد المقصوص عليه وسلم.

وسلم عليه وعلى آله وصحبه واجعل بجاهه في منافع كل مسلمة ومسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد المقصوص عليه وسلم على

اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مقيم السنة بعد الفطرة، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلني بجاهه من ثوي التحقيق والقبرة. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المكرم، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجعله لي بجاهه إلى كل ما أختار سلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المكتفي، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجعله بجاهه ممن بك عن غيرك يكتفي. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المكفي، وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن علي بجاهه بما أطله بي على المخفي. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المكين، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلي بجاهه اليوم بسر مصون. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المكي، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلي بجاهه بالكشف الحقي. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الملاحمي، وسلم عليه وعلى آله وصحبه ونجني بجاهه من الغرور المفاسدي. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الملقى القرآن، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلني بجاهه حافظا بلا توان. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الممنوح، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وهب لي بجاهه انشراح الصدر والفتوح. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المنادي، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وذكي بجاهه فؤادي. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المنتصر، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وانصرني بجاهه على عداي يا مقتدر. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المنجي، وسلم عليه وعلى آله وصحبه ونجني بجاهه من العود له يا منجي. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المنظر، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وأنظر أعدائي بجاهه يا موقر. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المنزل عليه، وسلم عليه وعلى آله وصحبه واجعل الكتاب بجاهه حائلا بيني وبين العود إليه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المنحمنا، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وارزقني بجاهه دليلا مستكنا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المنصف، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وهب لي بجاهه ما يسجر كل مصرف. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المنصور، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وانصرني بجاهه على كل منازع وكفور. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المنيب، وسلم عليه وعلى آله وصحبه واكتب لي بجاهه عندك خير النصيب. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المنير، وسلم عليه وعلى آله وصحبه ونور قلبي وجد لي بجاهه بالخير الكثير. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المهاجر، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلني بجاهه مهاجرا عن المنازل.

اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المهتدي، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، وارزقني بجاهه أن لا أصال به أقتدي. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المهدي، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، وجل هذا الكتاب بجاهه من السعي المرضي. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المعداد، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، واكتبنا اليوم بجاهه من أحب الناس إليه في الهدى. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المهيمن، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، وجلني بجاهه ممن إليك وإليه يحسن. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المؤتمن، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، وارزقني بجاهه سعة العطن. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الموتى جوامع الكلم، وارزقني بجاهه أن لا أسال عبدك وأخدم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الموحى إليه، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، وجلني بجاهه واردا لديك ولديه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الموصل، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، وجل صدري بجاهه وحاء حديثه بعد المنزل. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المؤخر، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، واكتبني بجاهه ممن يجود ويفسر. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المولى، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، واشغلني بجاهه بما هو أولى. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المؤمن، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، وجلني بجاهه عبدا بالآخرة يوقن. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المؤمن، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، وجلني بجاهه عبدا بالآخرة يوقن. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المؤيد، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، واشغلني بجاهه بما هو أفيد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الميسر، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، وجلني بجاهه أن أجود وأفسر. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المؤمم، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، وجلني بجاهه من كل سوء مسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المتبع، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، واشغلني بجاهه بما به ينتفع. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المدلو، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، وخني بجاهه كل اللغو. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المتمكن، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، وأبلي بجاهه ما قلبي يسكن. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المتمم، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، وهب لي بجاهه نصيحة تعمم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المتمم، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، وجل بجاهه كتابي خير سلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المتمم لمكارم الأخلاق، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، وطهرني اليوم بجاهه من النفاق. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المثبت، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، وثبتني بجاهه فيما ثبت فيه كل من إليك أحبت. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المجادل،
وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجني بجاهه قرين المصاحف والكوامل. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المجيد، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجني بجاهه فوق ذوي التجويد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المحجة، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجني بجاهه صادق لهجة. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المحكم، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وأكرمني بجاهه بكتابك وبحديثه يا أكرم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المحيب، وسلم عليه وعلى آله وصحبه واصرفني بجاهه عن كل ما لا يفيد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المحبب، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسكني بجاهه فيما تحب وترضى وثبت. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المختص، وسلم عليه وعلى آله وصحبه والطرن الحق بجاهه حتى يظهر لي ويتحصحص. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المختم، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وهب لي بجاهه خير المختم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المخضم، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلني بجاهه رحمة كل من أسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المزمزم، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وخني بجاهه شماتة كل من أجرم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المرشد، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وحل بجاهه بيني وبين كل ملحد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المرغمة، وسلم عليه وعلى آله وصحبه واجعلني بجاهه ذا مكرمة. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المراغب، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وقني بجاهه في الدارين كل مطعب. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المستجيب، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلني بجاهه من ضوء التقريب. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المستعيذ، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وأعذني بجاهه من كل ما منه بك أستعيذ. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المسدد، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وصيرني بجاهه لدينك مجدد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المسيح، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وهب لي بجاهه جواره في الضريح. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المشرب، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلني بجاهه من كل ما لا يليق مهذب. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المشرب، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وصيرني بجاهه مؤدب. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المشيح، وسلم عليه وعلى آله وصحبه واكفني بجاهه كل قبيح. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المصدق، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وصيرني بجاهه معقق. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المضعن،
وسلم علي وعلى آله وصحبه، وسيرني بجاهه محسن. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المصدق، وسلم علي وعلى آله وصحبه وجلبين وبين اللعين بجاهه قندق. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المخضم، وسلم علي وعلى آله وصحبه وسيرني في العلم بجاهه خضم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المضري، وسلم علي وعلى آله وصحبه وقربني إليك وإليه بجاهه العلي. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المضي، وسلم علي وعلى آله وصحبه وجئ بي معه بجاهه يوم المجيء. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المعمم، وسلم علي وعلى آله وصحبه واجعله لي إليك بجاهه وحده سلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المعين، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجعلني بجاهه حاضرا لديه كل حين. اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد المعرم، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وأكرمني بجاهه يا أكرم. اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد المعنم، وسلم علي وعلى آله وصحبه وارحمني بجاهه يا أرحم. اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد المعني، وسلم علي وعلى آله وصحبه وأعنني بك وبه في الدارين عن غيركما يا معني. اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد المحسن، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلني بجاهه أؤمن وأسلم وأحسن. اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد المتفضل، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وفضلني على كثير من عبادك بجاهه يا مفضل. اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد المفخم، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجعل حديثه لي لكتابك سلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد الموخر، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وقني بجاهه ما يحضر. اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد المعظم في الصدور، وسلم عليه وعلى آله وصحبه ونجني بجاهه من الحساب في الدارين والغرور. اللهم صل على سيدنا ومولانا وحبيبنا ووسيلتنا إليك محمد المهاب في العيون، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجل بجاهه بالسر المسؤول. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المفلج، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وهب لي بجاهه خير مخرج. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المقدم، وسلم علي وعلى آله وصحبه وخني بجاهه في الدارين من المندم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المقوم، وسلم علي وعلى آله وصحبه وهب لي بجاهه في الدارين أن أعصم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المقدم، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلني من قاصته بجاهي يا مقدم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المكلم،
وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجني بجاهه ممن لديك ولديه يقدم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الملاذ، وسلم عليه وعلى آله وصحبه واكفني بجاهه كلما منه يستعاذ. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الملبي، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وطهر بجاهه قلبي. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الملجأ، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وارزقني بجاهه أن لا أخطأ. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المليك، وسلم عليه وعلى آله وصحبه واعصمني بجاهه من الشكوك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الملك، وسلم عليه وعلى آله وصحبه أملكني بجاهه ما أشاء في الدارين يا ملك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الملي، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وقني بجاهه في الدارين ما يسيء. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المنتجب، وسلم عليه وعلى آله وصحبه واكشف لي بجاهه كل خير عني احتجب. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المنتقب، وسلم عليه وعلى آله وصحبه واشقلني بجاهه بما به ينتقب. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المنجب، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وقني بجاهه كل مفسد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المنقذ، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلني بجاهه نافذا فيما تحب وأنفض. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المهاب، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وقني بجاهه السؤال والحب.

ووصيلتنا إليك في الدارين محمد المهذب، وسلم علي وعلى آله وصحبه وجلني بجاهه في هذا اليوم إلى وفاتي ذا علم وعمل وأدب. اللهم صل على سيدنا ومولانا وقدوتنا من هذا اليوم إلى وفاته محمد المورود حوضه، وسلم علي وعلى آله وصحبه واجلب إلي بجاهه كرمه وحلمه وخلقه وفيضه. اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك وقدوتنا محمد الذي من أسمائه موذ موذ، وسلم علي وعلى آله وصحبه وأعذني بجاهه من كل ما بك منه أعوذ. اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد الموعظة، وسلم علي وعلى آله وصحبه صلاة تكون لي من كل نوم موقظة. اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد الموقن، وسلم علي وعلى آله وصحبه وجل قلبي بجاهه بالآخرة يوقن. اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد الذي من أسمائه ميذ ميذ، وسلم عليه وعلى آله وصحبه واحم بجاهه كل من بي يلوذ. اللهم صل على سيدنا ومولانا وقرة أعيننا محمد الميزان، وسلم عليه وعلى آله وصحبه واجمع بجاهه بيني وبين أهل الديوان. اللهم صل على سيدنا ومولانا وقرة أعيننا محمد الميمم، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وارزقني بجاهه في الدارين حسن المختم حرف النون. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك، عبدك الضعيف محمد بن محمد بين يديك، مصليا مسلما على مفتاح خيريك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وسيلته إليك بهذا الكتاب، فيقول: اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك وقدوتنا إلى يوم الدين محمد النابض، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وشلني بجاهه اللقى نابض. اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد الناجس، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وشلني بجاهه في الدارين فائز. اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد الناس، وسلم عليه وعلى آله وصحبه واحفظني واحمني عن المفاسد والقناص. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الناصح، وسلم عليه وعلى آله وصحبه واجعلني بجاهه عالما راسخ. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الناشر، وسلم علي وعلى آله وصحبه واكفني بجاهه كل غادر. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الناصح، وسلم عليه وعلى

اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إلى ربنا محمد الناهي، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجنه بجاهه فوق كل من يباهي. اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد النبي الأحمر، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجنه بجاهه.

نبيك أحمر. اللهم صل على سيدنا ومولانا وسيلتنا إليك محمد النبي الأسود، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، وجعلني بجاهه سراج كل أسود. اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد النبي التوبة، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، وامحو بجاهه عني كل حوبة. اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد النبي الحرمين، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، وقني بجاهه شر الثقلين. اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد النبي الراحة، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، وجل كتابي هذا بجاهه لي أن كد الدارين راحة. اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد النبي الرحمة، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، وجل هذا الكتاب بجاهه عندك لي خير قدمة. اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد النبي الصالح، وسلم علي وعلى آله وصحبه، وأقمني بجاهه في العمل الصالح. اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد نبي الله، وسلم علي وعلى آله وصحبه، وهب لي بجاهه رضاك ورضاه. اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد النبي المرحمة، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، وهب لي بجاهه تلازم المكرمة. اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد النبي الملحمة، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، وقني بجاهه كل مظلمة.

محمد النبي الملحمة، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وقني بجاهه كل ما ظلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا وسيلتنا إليه.

alihi wa sahbihi wa chani bijahi qudwata kulli awwah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana wa wasilatina ilayka Muhammadin al-Nadhir. Wa sallim alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa chalni bijahi misla kulli sirajin munir. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana wa wasilatina ilayka Muhammadin al-Nasib. Wa sallim alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa kshifli bijahi sirra kulli maktub. اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد النصيح وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلي بجاهه بالكشف الصحيح. اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد الناصح وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجل بجاهه صلواته للغيوب مفاتح. اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد النعمة وسلم عليه وعلى آله وصحبه واكفني بجاهه كل النقمة. اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد النعمة الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وأعنني بجاهه عن كل جاه. اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد النقي وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلني بجاهه مثل كل عجيب. اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد النقي وسلم عليه وعلى آله وصحبه ونقني من كل عيب بجاهه العلي. اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد النور وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلني بجاهه ملازم القيور. اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد النور الأمم وسلم عليه وعلى آله وصحبه وقني بجاهه في الدارين العمم. اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد نور الله الذي لا يطفأ وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلني بجاهه نورا من أنواره التي لا تطفأ. اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد الناسك وسلم عليه وعلى آله وصحبه واكشف بجاهه بيد جنات الحوالك. اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد الناصب وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسخر لي بجاهه ذوي الإمارات والمناصب. اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد ناصر الدين وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلني بجاهه من المجددين. اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد الناظر من قلفه وسلم عليه وعلى آله وصحبه أوجه إلي بجاهه من بحره عرفة. اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد النبي زمزم وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجل صدري بجاهه كالفة.

اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إلى ربنا محمد النبأ، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلني بجاهه من كل عيب مبرأ. اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد النجيب، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلني بجاهه مثل كل أديب. اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد النجيب، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وهب لي بجاهه كل ما منك أريد. اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد الندب، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وكن بجاهه معي في الدفع والجلب. اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد الذي من أسمائه نون، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وكن لي وكن محي في كل وقت وحين. اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد صلاة تتقبل بها مني هذا الكتاب، وتجعله لي بها وسيلة للصواب، وسلم عليه وعلى آله وصحبه تصليما.

جميع ما علي عني فضلا وجودا وكرما، آمين يا رب العالمين. اللهم يا قريب يا مجيب، صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تحول بها بيني وبين إبليس وما والاه أبدا، وتجمع بها بيني وبين رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في الدارين أبدا، آمين يا رب العالمين. حرف الهاء. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك، عبدك الضعيف محمد بن محمد بين يديك، مسليا مسلما على مفتاح خيريك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وسيلته إليك بهذا الكتاب فيقول: اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد الهادي، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وقني بجاهه أذى نفسي وجملة الأعادي. اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد الهدى، وسلم عليه وعلى آله وصحبه واجعلني بجاهه راشدا مرشدا. اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد هدية الله، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وارزقني بجاهه ملازمة هداه. اللهم صل على سيدنا ومولانا وقرة أعيننا محمد الهاشمي، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلي بجاهه بالقلق القرآني. اللهم صل على سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد الهجود، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وارزقني بجاهه إقامة الركوع والسجود. اللهم صل على سيدنا ومولانا وشفيعنا محمد الهمام، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وارزقني بجاهه التنفل بالتلاوة والصيام. اللهم صل على سيدنا ومولانا وطبيبنا من كل داء محمد الهمة، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلني بجاهه محيي الظلمة. اللهم صل على سيدنا ومولانا وقائدنا إلى الخيرات محمد الهين، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وطهرني بجاهه من كل شيء. اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد صلاة تخرجني بها من كل ما لا تحبه ولا ترضى، وتدخلني بها فيما تحب وترضى، وتسكنني بها فيهما حتى أرضى. وسلم عليه وعلى آله وصحبه تسليما تعصمني به من كل ما يسوءني ويضرني في الدارين، آمين يا رب العالمين. حرف الواو. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك، عبدك الضعيف محمد بن محمد بين يديك، مسليا مسلما على مفتاح خيريك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وسيلته إليك بهذا الكتاب فيقول: اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد الوجيه، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجعلني بجاهه مثل كل نبي. اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك ومرجونا محمد الواسط، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجعلني بجاهه في الدارين في خير حائط.
اللهم صل على سيدنا ومولانا وقائدنا إليك محمد الواسع، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وهبلي بجاهه توسعة في الدارين يا نافع. اللهم صل على سيدنا ومولانا ومنقذنا من الضلال بإسمك محمد الواصل، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وأوصلني إليك بجاهه مع الفرائض والنوافل. اللهم صل على سيدنا ومولانا وشفيعنا في الدارين محمد الواضع، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وضع عني كل لعن بجاهه يا مانع. اللهم صل على سيدنا ومولانا وقرة أعيننا وحبيبنا محمد الواعد، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وكمل لي بجاهه جملة المقاصد. اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد الواعظ، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجني بجاهه منتفعا بالمواعظ. اللهم صل على سيدنا ومولانا وطبيبنا من كل داء محمد الورع، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وارزقني بجاهه ثوابا لا ينقطع. اللهم صل على سيدنا ومولانا وكنسنا وخنيمتنا محمد الوسيلة، وسلم عليه وعلى آله وصحبه واجعله لي في الدارين بجاهه إليك وسيلة. اللهم صل على سيدنا ومولانا ونور قلوبنا وأبداننا محمد الوفي، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وارزقني وفاء بكل عهد بجاهه العلي. اللهم صل على سيدنا ومولانا وشفاء أسقامنا وقدوتنا محمد الوافي، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وأصلح بجاهه أقوالي وأفعالي وأوصافي. اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك في الدارين محمد الولي، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وتولى أموري كلها في الدارين بجاهه العلي. اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد الواجب، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وخني بجاهه الشرك الجلي والخفي يا واحد. اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد الوالي، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وحل بجاهه بيني وبين كل ما يفسد علي يا متعالي. اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد الوسيم، وسلم عليه وعلى آله وصحبه واجعل صدري بجاهه وعاء القرآن الحكيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد الوصي، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وتقبل كتابي هذا بجاهه العلي. اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد الوهاب، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وهب لي في الدارين كل ما طلبت بجاهه يا وهاب. اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد صلاة تقطع بها عني كل عائق يعوقني عنك وعنه في الدنيا والآخرة، وتهب بها لي ما شئت وما أردت في الدارين.

وتطهرني بها من جميع السيئات وترفعني بها عندك أعلى الدرجات وتبلغني بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة من خير ممات. آمين يا رب العالمين. حرف الياء التحتية. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الذي وهبت لي في أسمائه عليه بآله وصحبه صلاتك وسلامك وبركتك ما لم يأتي به أحد من المولفين. يا من جعلت من أسمائه ياسين وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجل مقدمة هذه أكبر رضا الله تعالى وأعلى سرور رسول الله صلى الله تعالى عليه بآله وصحبه وجعل كل حرف منها أمنا وأمانا من جميع الأكدار في هذه الدار وتلك الدار.

بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه.

ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله.

سيدنا شفيعنا المقدم عند الذي تزكو لديه خدمي محمد وسيلتي وجنتي عن الأعادي والأذى وجنتي وآله وصحبه الأبرار في الحال والمآل بالتكرار هذا وقصدي خدمة تقر عين النبي بها كما تبر نويت من ذا العام خدمة تسر مشفع

وكل سوء وعناء وغرر أشكره شكرا يجر زيدا بشر ولا يجر نحوي كيدا حمدا وشكرا لازم برورا رب الورى وزحزح غرورا فقمت ناظما لذي المقدمة مصليا بها على من قدمه مرتجيا كوني خديما أسنى وأن أفوز بالمقر الأسنى ملتمسا مما

عاجل للراغب قد انصرفت للمراد قائلا مع الصفاء بائتا أو قائلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك عبدك الراجي بين يديك مصليا مسلما على أكرم الخلق لديك قائلا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا أمرتنا بأن نصلي على سيدنا من البرية على محمد وأن نسلم على يا باقيا أبقيت سرمدا على فسرمدا صلي وسلم يا كريم عني عليه والتقد لي ما أروم صلي عليه في جميع الآل مع سلام واستجب سؤالي صلي عليه في جميع الصحب مع سلام ولتوضح لحبي واغفر لكل مؤمن ومؤمنة مغفرة لكل خير مدمنة واغفر لكل مسلم ومسلمة مغفرة تعصمهم من ظلمة واغفر لكل محسن ومحسنة مغفرة لهم تقود الحسنة يا الله صل أبدا وسلم على نبي سبقه قد علما سيدنا محمد والآل والصحب في الحال وفي المآل يا من به استعاذ خير الأنبياء من اللعين الخب شر الأغبياء صل بتسليم على النبي والآل والصحب وصم مخفي يا من

خير الورى وشأنه عظمت. صل وسلم سرمدا عليه في آله والمنتمي إليه، وصل يا رحمن بالتسليم على الذي بعث ذا تعليم، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. يا آمرا خير الورى بالعذبلة، كما عصمته بها والحسبلة، صل عليه ولتسلم كل حين في الآل والصحب معا والصالحين. وصل يا رحيم بالسلام على الذي تسره أقلامي، سيدنا محمد والآل والصحب يا من جاد بالمآل. يا خير منزل وقاب عذبلة، وخير منزل حباب بسملة، صل بتسليم على من فاق في خلقه وخلقه اتفاقا، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. كما بك استعاذ من شيطان ونور القلوب كالأوطان، وفيه باركت وفي الصحابة وآله ومطر السحابة. وانشر علينا بركات البسملة، ولتغننا عن غزوة بعذبلة.

الشيطان ونور القلوب كالأوطان وفيه باركت وفي الصحابة وآله ومطر السحابة وانشر علينا بركات البسملة ولتغننا عن غزوة بعذبلة وانشر علينا بركات الفاتحة واجعل دلنا

سور الكمل وهب لنا بالباء في الدارين ما يدفع العارين والنارين وهب لنا بسينه سعادة في الحال والآتي وخرق العادة وهب لنا بميمه ملكا يسر وبيسير أغننا عما عسر وهب لنا إلانة بالألف بغير عصيان ونور مألفي

نهاية على نبي قبل سيدنا محمد والآل والصحب عني واستجب سؤالي بحرمة العذبلة المنيعة صل على من جاء بالشريعة سيدنا محمد وسلم والآل والصحب وكل مسلم ولتغنني عن التعوذات يا واحدا في وصفه والذات وفي فعاله وجد بعصمه لي من الضر وكل وصمه بحرمة البسملة المباركة يا من له الخلق بلا مشاركة صل وسلم.

له مآلي وليهب فيك دوام البركة بغير مشرك وغير مشركة ولتغنني بهكذا عن هاتي ولتكفي غير بشر جهاتي وليبارك في جميع الحركات والسكنات واجعلنها بركات يا من به استعذت من إبليس وكل شيء قد حوى تفليسا لك شكوري بعد حمد خالد يا عاليا عن ولد ووالدي أذهب لغير جهتي شيطانا وليرق في وطني أوطانا بحرمة الألف في التعوذ خلد لي العصمة يا معوذي بحرمة العين تجاوز أبدا عمن يلوذ بي حيث عبدا بحرمة الواو إلي وجها ما رمت منك كرما متجها بحرمة الذال أذل كل من يسوءه بشري من أبناء الزمن بالباء واللامين هب لي بركة ولي ليم باقيا بتركة وليهب بالهاء أنفع هبات وليأدم خير رسوخ وثبات وامنع بحق الميم كل من لعن من قصد نحوي ولتكن لي ولتعن وطرد بحق النون كل من مرد لغير ما يضرني حيث ورد وأذهبن كل شيطان مريد بألف الشيطان لا نحوي يريد ولق غيري اللعين حيث رام ضرا ولا تنلهم مني المرام وبالشقاء وتطرد الشيطان لغير ما ملكته أوطانا يسوقه مؤيسا مني الحفيظ وليس ينحوني.

يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا صل وسلم سرمدا على النبي سيد كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد وبارك يا واحدا في الملك لم يشارك ووجه الشيطان والمكائدا لغير نحوي لا تسق لي كائدا ولتكفني مفسدة وحسدا ولا تسق لي فاسدا أو مفسدا وليكن في الحركات سرمدا والسكنات وحياتي أحمدا وأيس اللعين من جنابي يا من له شكري ضائط نابي والتقني ما ساءني بالعذبلة وليكن مبشرا بالبسملة وليهب بالباء أحسن بقاء أعجوبة لكل ندب سبقا وليهب بالسين سرا عظما يا مغنيا عن كل من تعظما وليهب بالميم محو ما صدر مني من الذي يودي للكدر وليهب يا رب إكرام الأحد بألف الله الكريم الملتحد ولي باللامين هب لطفين منك جميلين معا صرفين ولي هب بالهاء هيبة الجميل يا من لما لم ترض لي لست أميل بألف الرحمن لي إجابة هب يا بديعا جاد بالنجابة ولي هب بلامه لسانا صدق وقض لي أبدا حسانا ولي هب بالرأي رضوانا يدوم من غير سخط وعناء يا قديم وليهب بالحاء حظا بارعا يا من لبابه أتيت ضارعا وليهب بالميم ملكا عاجلا بلا حساب ثم ملكا ناجلا ومد لي بالألف المطلوبا يا واحدا لين للقلوبا وليهب بالنون نورا يسطع ومنك نفعا برضا لا يقطع وليهب بألف الرحيم إكرام ذي الحب وذي الترحيم وليهب لسان ذكر ورضا باللام والراء وقض للغرض وليهب بحائه حباء مغن يولي من يشى اجتباء وليهب بيائه يسرا بلا عسر وكل يشكرن وقبلا وليهب بميمه محو العيوب جميعها طيا وعلما بالغيوب يا ربنا صل وسلم سرمدا على النبي والرسول أحمدا وآله وصحبه والأنبياء والمرسلين ولتكن لي ربيا واجعل بحق وجهك الكريم يا واهب العصمة والتكريم حروف ذا النظام.

يأمن له حمدي ذا إطنابي وانشر علي البركات دون ضر ولسواي كف كل ما يضر يا صارف.

لي واجعل لوجهك الكريم خطي بركة للوزر ذات حطي واجعل بجاه المصطفى حروفي من أعظم البرور والمعروف واجعل به نظمي فوق الصوم وغيره مما نعات اللوم.

يا غافر الذنب وواهب ارتقى صل بتسليمك ربا حمدا على الذي سميته بأحمد والآل والصحب وكل مستقيم يا من به هدى الصراط المستقيم وصل يا ربا له المحامد على معظم سماه حامد وآله وصحبه العدول يا كافي الإشراك والتبديل وسلم عليه واجعل النظام باب الرضا مع أياديك العظام صل وسلمن

أيتني الأدلة صلي على خير الورى ياسينا مع سلامك وزد تحسينا وآله وصحبه الأئمة يا من يزحزح لغير غمة وصليا وسلما يا قاهر على معظم سماه طاهر وآله وصحبه الرجال يا من حمى كلي عن الأوجال صلي وسلم.

كلي المامول على الذي سمعته رسول كما به منك أتاني سول وآله وصحبه ولتجعل ذا النظم أكبر رضا ينجعل.

صلي وسلم لنا يا ذا النعمه على المسمى برسول الرحمه واله وصحبه الاخيار يا من غداني بلا اغيار صلي وسلم لنا يا ذا الكرم على النبي المصطفى المحترم والال والاصحاب اهل النور يا من حماني عن

الشيم والآل والأصحاب أهل الشيم يا مالكا تعبده المجامع صل على ند بن سماه جامع والآل والأصحاب أهل المجد وسلم يا مغنيا بالوجد يا من هداه ورضاه أقطفي صل على ند بن سماه مقتفي وآله وصحبه الشموس يا باقيا حما عن الرموس وسلما عليه في الجميع يا خير هاد نافع سميع

بيهدا صل وسلم يا أنيس الآمن على الذي سميته بكامل وآله وصحبه وللأمل يسر ومني يتقبل العمل صل وسلم على إكليل حبيبك المقدم الخليل وآله وصحبه الأسود يا عاصما من ضرر الحسود صل على

إني حاسدا حسد وسلما عليه في الآل الكرام والصحب يا من لي يجود بالمرام صل وسلمن يا مجمل على الذي سماته المزمل وآله وصحبه المهذبين وفرحا بالنظم ذا المقربين صل وسلمن يا إلهي على الذي سميت عبد الله وآله وصحبه في كل حين وعندك جعلني

صلي وسلم يا إلهي على المسمى بصفي الله والآل والأصحاب يا ذا البر وعلى نشكر واشكر النسر. صلي وسلم يا إلهي على المسمى بنجي الله والآل والأصحاب أرباب النوال وبيبشرنهم يا خير وال. صلي وسلم يا إلهي على المسمى بكليم الله وآله وصحبه ذوي الهمم يا من لغيره توجه اللمم. صل على خاتم كل الأنبياء وخاتم الرسل طر الربيا وآله وصحبه وسلم يا من يوجه لغيره.

سميته بمنجي وآله وصحبه الأبطال يا ماحي الكسل والمطال صل على ندب سماه الذاكر مسلما يا من له المشاكر وآله وصحبه ذوي البروع يا من توكلت عليه في الشروع صل على من اسمه مذكر يا ذاكرا لديك عبدا يذكر وسلما عليه في الآل العظام وصحبه واذكر لديك ذا النظام صل على ندب سماه ناصر يا من به إلي ينحو ناصر مسلما عليه في الآل العظام وصحبه ولتتقبل ذا النظام صل وسلم يا نصير على الذي سماته منصور وآله وصحبه الأنصار يا حافظ المدن والأمصار صل وسلم يا منيل رحمة على

صلي على ند بن أنار تجيبة مسلما وهو نبي التوبة والآل والأصحاب بالتكرار يا واهب الفلاح والأسرار صلي على من اسمه حريص قبل عليكم عكسه الحريص مسلما وآله والصحب ودل بي على

نظمي إليه خالصا ليبلغ يا من له الأيام والشهور صل على من اسمه شهير وسلم عليه في الآل الكرام وصحبه يا من خيورك ترام يا باقيا كونك لي أشهر

شهيد صل على من اسمه شهيد والآل والصحب ذوي الوفاق وسلما وآمنا آفاقي يا من ملائكته شهود صل على من اسمه مشهود وآله وصحبه وسلما واشرح بخطي صدر من تعلما إليك تبت توبة نصوحا واجعل لساني في الرضا فصيحا يا من له الجمال والتبشير صل على من اسمه بشير وآله وصحبه وسلمي واجعل بجاهه رضاك قلمي يا من إلي منك تاتي بشر صل على من اسمه مبشر وآله وصحبه مع سلام واجعل كلامي به

به ينور صل على بدر سماه نور والآل والصحب وسلم صرمدا يا من يوجه لغيري كمدا يا عاصما كل من استدراج صل بتسليم على السراج وآله وصحبه وبشر بزائه النظام خير البشر يا من يفي منك لي الرباح صل على من اسمه مصباح والآل والصحب وسلم والتجد لي بكوني

الكمل واشكر عقائدي واشكر عملي يا من به لم ينحني عدو صل على من اسمه مدعو والآل والأصحاب أهل الاصطفاء مع سلام بأمان يصطفى يا من يجيئني به العجيب صل على من اسمه مجيب وآله وصحبه وسلم واكشف بتالي في شكوك العلماء يا من به لانقادت الأنجاب صل على من اسمه مجاب وآله وصحبه مع سلام وامحو بتالي في العناء والملام وصليا وسلما يا حي على كريم اسمه حفي والآل والصحب ذوي السخاء ورغدي خلد مع الرخاء يا من به لم ينحني عدو صل على من اسمه عفو والآل والصحب ذوي العناية يا من به لم تنحني جناية وصل من عليه وقبل شكري والتحمني عن جالبات المكر يا من به ينقاد لي مرضي صل على من

وسلمن يا قوي على الذي سماته حق قوي والآل والصحب ذوي القتال يا عاصما كل من الأقتال يا من به ينحوني التامين صل على من اسمه أمين وسلمن بالحزب واجعل كتبي كشفا يري الغيوب دون عتبي يا من به فارقني تخمين صل على من اسمه مامون والآل والأصحاب والتسلم واجعل به فتح الغيوب قلمي يا من به يصل للتكريم صل على من اسمه كريم والآل والأصحاب أهل الصبر يا مغنيا عن ألم وصبر يا من به ينحو جهات الكرم صل على من اسمه مكرم وصل من عليه في الجماعة ولي أدم رضاك

صل على من اسمه متين والآل والأصحاب بالتسليم والبركات قد إلى تعليمي يا أكرما كونك لي يبين صل على من اسمه مبين والآل والصحاب

عدواني صل على قدم صدق الرحمة بشرى وسلم يا مديم النعمة والآل والأصحاب واجعل مكثي أفضل توفيق وخير عكس صل على غوث وغيث وغياث وسلم يا من محى بالابتياس والآل والصحب ذوي المنافع وليكن يا خير معطي النافع صل على هدية الإله والعروة الوثقى صراط الله ونعمة الله وسلم سرمدا والآل والصحب وسعي يحمدا وقي جميع المسلمين يا حفيظ ومني يقبل فكرتي مع لفيظ أوصل سلاميك لعبدك المقيم محمد وهو الصراط المستقيم والآل والصحب وخلد عصمه كليتي يا من كفاني صدمه صل وسلمن يا إلهي على الذي سميت ذكر الله والآل والصحب ذوي المشاكر يا من كفاني مكر كل ماكر صل وسلمن

للظالمين صل وسلم يا إلهي على الذي سميت حزب الله والآل والصحب ذوي الرضوان يا مغنيا أغنى عن العدوان يا خير من ناجى ومن يراقب صل على نجم منير ثاقب وآله وصحبه مع سلام وللجنان ليهب خير الكلام لوجهك الكريم هب لي للجنان ذكرك بالقرآن طيب جنان وصليا على الذي حاز اجتباء المصطفى والمنتقى والمجتبى وسلما والآل والصحابة وبسخائي أخجل السحابة وبيبشر كل عام وسنة من بي يريد من تعالى عن سنة وبكتابتي يا ربي ربي كل مطالع لوجه الرب وبكلامي وبالإشارة اهد مريدا يطلب الإنارة يا من يقود لي ما أختار صل على من اسمه المختار وسلما في

والأمي والآل والصحب ذوي العهود مع سلام والتدم شهودي يا من بي تنقاد للأجور صل على من اسمه.

ذي البرايا الأنفع على النبي ذي العلى المشفع وآله وصحبه كما محا به أذايا ذو الجمال فمحا صل وسلم يا رفيع على الذي سماته شفيع والآل والأصحاب

والمآلي يا قائدا لي مخجل التصدق صل وسلما على المصدق وآله وصحبه يا من يكف كففت ألسن عدايا والأكف صل وسلم يا إله.

رضا وجدلي صل على من قاد للأهلين القائد الغر المحجلين وصل من عليه في الآل وفي أصحابه يا من يصون حيفي صل وصل من يا رحمن على خلق

العظيم البر على شفيع في البرايا بري مع سلامه وآله مع صحابه كما المزايا جمعا أزكى سلاما متحف بالبر على النبي خير الورى المبر وآله وصحبه كما ذهب بضرري ولي مسرتي وهب صل على الوجيه والنصيح وسلمن منزل الفصيح وآله وصحبه وحبلي كوني حبيب الصالحين قبلي صل على الناصح والوكيل وسلم يا واهب التوكيل وآله وصحبه واحفظ بيا ذكرا حكيما منك صار حبيا صل على من اسمه كفيل ومتوكل له تنفيل والآل والصحب مع السلام وليكن بدينك الإسلام صل وسلمن يا خير رفيق على مقرب سماته شفيق والآل والأصحاب أهل الأدب يا باقيا عصمتني.

وروح القدس والآل والصحب ذوي التعبد يا حاذفا كل جوان وكبد صل وسلم قائما بالقسط على إمام الرسل روح القسط وآله مع جميع الصحب يا واسعا وسع لي بالرحب صل على البالغ روح الحق مع سلام قائد للحق وآله وصحبه وامح جميع ما سأني فيك الكلي أنت السميع صل على المبلغ الموصول الواصل الشافي وزد تحصيلي وسلما عليه في الآل العظام وصحبه واشكر به هذا النظام ويسر الطاعة والكرامة به وللناظم قدم رام يا من وجوده بدا والقدم صل على من اسمه مقدم وسائق وسابق وسلم وآله وصحبه بالعلماء ملك يا قدوس يا عزيز صل على من اسمه عزيز.

صلي على المختار خير الناس يا خير من أرضي بالجناس والآل والأصحاب بالتسليم يا واهب التقريب والتكليم صلي على مفتاح رحمة دعي مفتاح جنة مزيل البدع وسلم عليه في الآل الشراف وصحبه يا من يباهي بالظراف صلي وسلم خالق الأزمان على النبي علم الإيمان وآله وصحبه واشغلني بما تحب والسعيد اجعلني يا من له أركن ذا يقين على النبي علم اليقين صلي وسلم بجميع الآل وصحبه في الحال والمآل صلي مع التسليم ذا الميرات على النبي.

صحيفتي ولتتقبل صوري صلي على ذي السبق والبراعة في كل خير صاحب الشفاعة وآله والصحب بالسلام يا من كفاني

آمنني من خوفي على النبي المنتقى ذي الصيف وآله وصحبه مع سلام كما أتى منه بأفضل الكلام على النبي.

علي صل وسلم على المسمى بصاحب الحجة يا من ضم وآله وصحبه يا من جعل خطي كخدمة الخيار فانجعل صل وسلم باني الأوطان على النبي صاحب السلطان وآله وصحبه يا من سلك كلا سبيلك القويم فانسلك صل وسلم يا

درجة رفيعة مع سلام دائم في الآل وصحبه في الحال والمآل. صل وسلما على ذي التاج يا من به فتح ذرت تاج، أي صاحب المغفر والمعراج والآل والصحب سرور الراج. يا من على عرشك ذو استواء على الرسول صاحب اللواء، صل وسلم في جميع الآل وصحبه في الحال والمآل. يا واهب الأمان.

كن بأفضل العطايا يا من محى الغيوب والخطايا وليكن بالصدق والإخلاص يا واهب الكفاف والخلاص صلاة من ملأ بلا نضوب على النبي صاحب القضيب مع سلامه بآله الكرام وصحبه كما

من قلب لي قلب كل من هديت فانقلب يا من يكون لنا كرامة على النبي صاحب العلامة صل وسلم بجميع الآل وصحبه ولستجب سؤالي على الرسول صاحب البرهان صل وسلم بذوي الأذهان من آله وصحبه وانصرني بمؤمنيك وبهم بشرني على النبي صاحب البيان صلِّ وسلِّم بذوي العين.

بكل لسان منزل الفصيح وآله وصحبه وليال قلوب من لم يؤمنوا بكتل صل على المختار أذن خير مطهر الجنان يا ذا الخير وصل من عليه بالآل العظام والصحب واشكر كرما هذا النظام على رؤوف ورحمة.

والتحمدي هذا النظام حمد مغن صمدي صلي بتسليم على ذي الفرج بدر التمام وكريم المخرج وآله مع الصحاب الكمل وارفع لوجهك الكريم عملي يا ربنا صلي وسلم سرمدا على النبي ذي المزايا أحمدا يا ربنا صلي وسلم أبدا على الرسول والسرور أبدا يا ربنا صلي وسلم كل حين على نبي إمام الصالحين يا ربنا صل وسلم في أبد على خليلك سراج من عبد يا ربنا صل وسلم سرمدا على الذي سميته محمدا وآله وصحبه واغفر لمن يقرأ ذا النظام في كل زمن وهب له جملة ما تختار له لديك إنك المختار وحط ما عليه من ذنوبي يا مالئا بجاهه ذنوبي وهب لمن يقرأه أو يكتبه خير المنى يا من أتتني كتبه وهب لمن حفظه أو حصله بأي وجه بالنبي أمله يا ربنا وجه صلاة بسلام لمن له وهبت

سلاميك لمن وهبت لي بجاهي خير أمن يا ربنا مد سلاميك بلا نهاية لمن صلاتي قبلا يا ربنا بشر خليلك الحبيب بخدمتي وكل صالح لبيب آمين يا ربي بحق وجهك يا واحدا ليس يرام شبهك يا من لوجهك الكريم ذا النظام كتبت قدلي الآية يا العظام بلا أذن ولا جوان ولا غرر ولا عدن ولا بلا ولا ضرر يا من لوجهك الكريم ذا الكتاب كتبت قبلي عصمة من العتاب في كل شيء ظاهرا وباطنا وانفع به يا مالك المواطنا واجعله نفعا لذوي الأمصار وغيرهم يا

به في الحال والمآل وسلم عليه واغفر يا غفور لقارئه وآل به النفور واجعل حروف ذا النظام سرمدا بشارة عظيمة لأحمدا وصليا وسلما عليه في آله ومن نمي إليه ودفع به قبل التوجه اللعين إلى سوى قارئه أنت المعين واجلب لمن

بأن يصلوا على المختار في الرسل من قبلنا صلاة قد لفظت بها نظما لوجهك يا من قد محا كسلي فاقبل نظامي وسعي كله كرما ولا ترد ليا دلي من العمل فاقبله مني فضلا لا مناقشة وقد بغير

0: كريم الذي أبغي تكرمه يا خير غاد الغداني أفضل السبل قل لي بجاه رسول الله مالكنا عليه خير صلاة منك عن قبلي وارفع نظامي ذا جودا وتكرمة ولا تردنه يا مذهب العلل ضم النظام إلى سعي الصحاب غدا ولا تردنه يا مذهب الخلل سواك لم أرجو في سر وفي علن بحق وجهك حقق للرجاء نلي يا رب كن لي وقد لي بالرضا غرضي وما التمست بجاه المنتقى أنلي صلي وسلم على المختار في الكرماء وبشرن بنظمي أفضل الرسل صلي وسلم على المختار في الكرماء وبشرن بنظمي أفضل الرسل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: اللهم يا شكور يا رافع صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه واذكر جميعا.

0: الله أكبر الله أكبر
1: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله
0: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح.

ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر.

ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن

وحرمة الرسل والأنبياء والعلماء مع الأولياء وحرمة الملائك الغر الكرام وحرمة الكعبة

يا حي أنت ذو الجلال الواسع وأنت حسبي فلا أنازع يا ربي أنت ذو المحال الواحد وأنت حسبي فلا أكابد يا فر أنت ذو العطايا الماجد وأنت حسبي فلا أحاسد مولاي.

واصرف عذاب النار عن جملة من بيتعلق من أبناء الزمن وجملة الإخوان من أقاربي في الطين أو في الدين والأجانب فليكن حصنا ودأبا يا صمد تولني ولا تكلني لأحد وارحم جميع المسلمين.

من كل رين وبالرحمن قد علما الخلب مني في ذا اليوم قد سلما من كل رين وبالرحمن قد علما القلب مني في ذا اليوم قد سلما من كل رين وبالرحمن قد علما ما زلت أبغي رضا من قدم الفضلاء منه الفضائل

والآل والصحب والقافين سنته أزكى صلاة بتسليم يقي سقما صلى عليه مع التسليم مرسله بخير ذكر يري من أفلح اللقما والآل والصحب وال

0: أحمد بامبا دبل شيخ إبرا لامب بودول فاي يا كوان يون وجم تد أحجمنا شيخ
1: إبرا لامب بودول فاي
0: أحمد بامبا دفل شيخ إبرا لامب بودول فاي يا كوان يون وجم تد

اللهم يا أكرم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق

والإحسان وإلى سعادة الدائمة وفرح بها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حيث قرئت أو كتبت أو نظرت

الضياء زحزحت عيبي أذهبت ريبي طهرت جيبي كالأصفياء أنهيت سيري طيبت ميري كلي بخيري كالأتقياء.

صف بنائي أنت سروري بلا غروري صف بروري نوّر فنائي فيك أقول ولا أعول فيك أقول.

والمدح معي للعقلاء لكن أنادي كل العباد إلى عمادي بلا جلاء يا أهل بر يا

والنفع جائي جالي نوائب مبدي عجائب نافي مصائب بادي اللهائي مسدي الخيور.

وصاد فيهم وبان عنهم وصين عنهم بعد ارتقاء قد آب ليلى قد صب نيلى قد فاق سيلى من ذي البقاء قد جاء بمير لأهل الخير.

نعم الرجال لهم مجال نيلوا ونالوا وقت العناء، نعم الرجال لهم مجال نيلوا ونالوا وقت العناء، رضا السميع على الجميع يوم الخشوع يوم النداء، أرباب خير أرباب ضير لباغي مير أو اعتداء، كل شجاع له اتباع له ارتفاع.

عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. يا يحيى خذ

لا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي

أسمع بهم وأبصر يوم ياتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون واذكر في الكتاب

تهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. وأعتزلكم وما

فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا.

ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد.

الرحمن خروا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف ضيعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا

عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده ماتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم

وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته

قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم

كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وإذا

وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند

أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول وياتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادة

الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا ادا يكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال

وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع.

والإحسان وإلى سعادة الدائمة وفرح بها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حيث قرئت أو كتبت أو

الضياء زحزحت عيبي أذهبت ريبي طهرت جيبي كالأصفياء أنهيت سيري طيبت ميري كلي بخيري كالأتقياء.

ذاك البشير له أشير بذا الثناء ذاك المنير ذاك البشير له أشير بذا الثناء له خطابي بلا عتاب ولا حجاب ولا عناء خير البرايا يا ذا المزايا يا ذا العطايا صف بنائي أنت سروري بلا غروري صف بروري نور فنائي فيك أقول ولا أعلم.

خير حبي خير محبي بلا ارتزاء إني الخديم حيث أقيم ولا أريم ذا الاجتزاء

بك أقود بك أفيد يا من يسود ذوي الصفاء ذوي العقول نهج الرسول ماحي الغفول ماحي الخفاء

وساد فيهم وبان عنهم وصين عنهم بعد ارتقائي قد آب ليلى قد صب نيلى قد فاق سيلى من ذي البقاء قد جاء بميري لأهل الخير.

نعم الرجال لهم مجال نيلوا ونالوا وقت العناء. نعم الرجال لهم مجال نيلوا ونالوا وقت العناء. رضا السميع على الجميع يوم الخشوع.

0: صل وسلم على المتمم وكل ياص بلا انتهاء. صل وسلم على المتمم وكل ياص بلا انتهاء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه، وفرح بهذه المنظومة في كل وقت وحين أبدا آمين. وهب لناظمها رضاك الأكبر في كل حرف منها، وهب لكل من يقرأها سعادة الدارين آمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أدي برمتوبة.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

لما أحد بشير سأل كلي مع الرعي مليحي مع الآداب والعلم وسعي لما أحد بشير سأل كلي مع الرعي مليحي مع الآداب والعلم وسعي قلامي عليها دين بدح لسيد أتانا بقرآن حكيم من الوحي دعاني إلى بدح النبي زيد بشره وفي أكبر رضوان مع بشره وحي جلال الذي فر البرايا له به من الخير محمودا لدى الأرض وجل

أداني أمان من بلاء وفتنة كفيل الشقاء الجوع والفقر والغري إلى ما مدقت المنطقة القاد لي به وداد وصف رافق عن فمدري كريم مديد النحب يمنحك ربه وفي من حي فارق شكا مع الغي محمد المختار زادي لمالكه عليه صلاة الله وسلام من الحي رسول كريم من كريم مكرم عليه السلام.

المستفن به ولله الإمام فارق القصة بالقصيد بدليل مولانا وللمستفن به وللعالم من فارق القصة بالقصيد لقد جاءكم أثناء على خير المسلم حمى نبي باخي عنيس الدروسي مع المصطفى فضل أعادي لجانبي فإني على خير كثير مع الوقي.

0: لا يسوق مخلدا على من بيكلي يصفي كما يحيي فليقضي أن الله باق ومالك وبالمصطفى أغنى عن المين والري سألت بودي الله ربي وكامله فراقي بلا عمر لو ثبت زي كفى الله كل كل لما لم يحب لي بلاق على كل الورى عظم العلي محمد المختار بهابي الورى عليه سلام خير من جعل بالفني على الله تسديدا صلاة مسلما على من ذي جري لدى الله الفني زمام وراء مصري لدى الله في يدي فما عرضه من مالك قال بلني يبيدي على الأعداء سيف مهند فمن لم يسالمني يمد وذوقني زمام زوي الإسلام فيها فمن أبى نكوسي في الدنيا أذل معجزي علي لوجه الله دين سنالما حماني بلاقي عن المكر والبغي في سفوري بعد حمدي على النبي ولا تنتحي نحوي ذو صديق تغي يصفي لي الخيرات ربي بكائما كفاني بالأعداء ترمد علي هديات ربي قد هدتني وصفيت وقد يلقر أزرقص والنهي بدادي وأقلامي لربي وللنبي عليه السلام حافظ جل والنسي إلى بس قير العلم في صدر مرتد هدى الله كل والمبيعات كالنسي علي التواليف التي يدتي بها إذا شاء ربي غير من فاز بالوحي نوى القلب مني بث علم يقول ذاك تعلم وتغليم لله تدعي تحيات باق قد حوى الكون ملكه على أحمد المختار فمبحوثي تبدأت بالمختار واستعمل مدة لمغن به رجال بالذكي والتي محلى بالماحي حسابي مصححا وإني بمع الغيب ستور والري حصوني عن الأعداء والداء والأذى صفيع الذي كل يدي سان بالحي رباحي كتاب الله والسنة التي أحاديث وتفصيله لست هدي يقود لي الباقي بقرآنه المنى ولي بارك الوهاب في العين والعذي صراطي صراط المستقيم الذي به قسمنا من الأكدار كالميد والغسين صراطي صراط المستقيم الذي به عصمنا من الأكدار كالمين والغشي علي لوجه الله تطير ذكره خديما لمن أغنى به عن هذا المشي لمن قاتل أبكار علم وخير وشكوري خديما للذي نجذوق في يدي مسقدمت المصطفى ذات رفعة عصمت من الأعداء والرغد والذفي كفاني إلهي بالنبي المكر والشقى بسافف يغضي الله بالقلب ذوقي محلى قصد الدر نحوي بجائما قد فعلنا لقد نحر قبل بالوري بجائما حاد طيدا بعد وغضناه منا فلاحا وخير الدين غضناه بجائما حاد طيدا بعد حسناه منا فلاحا وخير الدين حسناه أبني سكوني لربي بعد محمدته على الذي قد حوى بسول أسناه لقال ربي الذي قد جاهد الكرماء به وهدى كل وانماء محمد قد جرت نحوي مناقبه علي من ربي باقي سلامه وجد بكار مرحيل الذي أبدا يقود لي كل ما أرضى وأسماه محمد أخجلت أنوار وخمرا وكل شمس حوت في طوي أبغاه نبينا لذكر سرعه في القدماء ولا يرى سرمدا في الخلق سرواه يسني مدادي كأقلامي علي لو كأنني على ترب فيه مواه نبينا قاد لي ما أستبد به مع جماعة فضلا للمدايا رسولنا أحمد المختار قدمه بعد قديم أدد عمري هدايا آيات أحمد لي قال النبي ولتقدد ما أرضى وهو وجد ربي مدح المصطفى زمنا والقاد لي كون ربي لي بجدوى فر الله غير لغيري سرمدا وجدا ولس ينحجنا بالدار مصعا ثم الإله الذي لا شيء يعجزه سعي من أما الريح من رواه يحمي جنابي للجنة لرافعه بالمصطفى خير من نبع
1: فلوك
0: قسمت بالله إني للنبي أبدا

0: gërëm sama ñaari wëju di leen ñaanal yàlla xare leen àjjana
1: أحمد بامبا شغل في قبل دار حليل وموتم
2: ففاق كنت سباكي كاديب لي ساب تاليبي مودي مغل جي تيالنا لول
3: بسم الله الرحمن الرحيم

0: أنك نصراني
1: بأمر ربي فصال دينا.
2: بوكي تالي بي جي جتاي بي nga xamne jox nañu occasion ngir ñu mëna wax.

0: خوصيتا
1: وليجبنا في والتوفيق بحرمة
2: الله وصحابه ذوي الرضوان والتمكين بقي نوي نيو ديلن زياره دي جيتال تي نيو بي

0: يقص حيبه يا بخير الخديج
1: يسوقني إليك عز
2: غلمان بامتي درجة يكوي وادي من جفكو تي نيوغس وفين تي ايجي كوم وفين تي كوم وطمام فين تي
1: انا الذي

0: صوتي زيناي
1: وتهيل الأرض وسهيل الجزاء
2: صلى الله عليه وسلم جوكل خير خديمه شيخنا الشيخ أحمد بامبا خادم رسول
1: وسوم في النهاية الإكمال وخلي

0: خدمة خليفة الشيخ محمد المامون يقف أكبر عقلي نالي من على الشيخ محمد المامون وعد سياري
1: واجعل حياتي ومماتي في السنن
2: سافيا السمدية اف ام فريكونس 102.9 يلقي تقلو السمدية اف
1: ام
0: ñu ci ñaan yalla nangu ko to jël ko ci yool ba da yag ko taxawé ci barké sëriñ bi
1: wa amali jamal kulluhu maqbula
3: sëriñ fallu do xoti sadir
1: tasiyal maskan al mubarak wa sayyid
0: wax nañu né lén ci bokki min laajé ci kilifa yi bi égëssu ndax
1: taa

0: هدية الميقن
1: لسنة الله مسكنة بجنان يقلق في اللول مي جامبار لول مي جامبار
2: وجعلوا يا ربي أحب مسكني يا ربي
0: يا قديت الميقن بجنان
2: وفي سوى الباطن في الدهور
1: سيدنا بجرجف إلينا وحكي سيرين إبراهيم جه

المسيح أغني سبيل إسلامي حنركوني إلى إذا كواني شكوني على النبي ورسول الملتاد صلي وسلم يا مبيد من ديار للمنتقى والآل وصحب الكرام أوصل سلاميك وجد لي بالمرام يا من لول خلق كمال المر يا مغنيا أغنيتني عن دمير ناديتك يا موامسي راجيا ولي خديت دون سكن هاجيا أوصل لأمة نبي أمدا مصليا علي في من مدا نترى ناجيزا يسمل الكبار ما سغير لهم من بارا سن العديث والفروع كالكتاب عن الذين امتنوا من المتاب رابع برفع الكتاب والفروع ما العديث سيائز أبروع آتيتني الجميع دون سلبي ولتقود سول وقت تلبي لأوصل الذي أريد وانفين بي الورى يا مغنيا عن مدفين ما ودق ذجر لي بالمنتقى وقت لي ما ودوز وطغى وجهت لي ما لا يزال عجبا في أبد لسالحين نجبا مدت لي مدد من لا يفا عليه سينجت لي بالأخفا نبيت كل

قبله بفيدان ردت لي فيه التي أببتا لي وجاء لبل أزاز أببتا أجبتني جواب من تعالى عن سنة وقت للفعالى لوجهك الكريم يوصي الفرجاب للمؤمنين والتواقق الرجاب مسليا مسلما على النبي بصير كل أقرب الوعد نبي وليب للمسلمين قرآن يا من ما عن الأزى وترى ما أتما هل يمر من بلا يا من جميع قدمي تقبلا نجا يا للمصطفى بعد سلام ما سلام من داهم الخلاب يسر لهم به الذي تعسلا فكل ما يسرته تيسرا ناجاك عبدك قديم عبدك مرتجيا الى المنى من عندك فاز الذين سيدوا بالخير وبا من لم يسعدوا بدير اكرمت الابرار بالنعيم وكبت الفجار في الجحيم سيق الذين تركوا العباد لنار من لم يطيع ابادا طيب من اراد ان ينقض ما ابرم من ديبه لم يدم جزاء من بارد ذلكيبك فكل من اكاه ذل كتيبك ان الذين كفروا وامتنها من توبه راوا جزاء ما سنها بطونهم سكن على قارب والكل منهم من سديد سارب للمسلمين ولكل المسلمات نور الذي أذهب أهل الظلمات هم الذين في الجنان يغلدون قم بما يسرهم وقلدون مناهم وتاب للسلاب والكل بالبزر انقلاب رجاؤهم واقق وملكوا في أبد ما لا يراه الملك بناهم يعلو وليس ينزفل أما مبارد علي فمنزفل بالله آمنوا واسلموا معها وتنصنوا لوتباخ الخمها هو الإله وهو الرحمن وهو الرحيم والأول الأزمان مني له أنت عمد وشكور ذا خدمة للمصطفى النبي سكور فارض

ما قد صرفا لخيرنا ابليس وانصرفا ادم تبات الانبياء كن مزا ولإليك تتقيدا ملكت ربي مالك كليتي حليلك حملي ونيتي رضت بالله وبالرسول من خالف الحق والرسول براني الاله من شرك ومن كل نفاق وسادتي دم براني من ابن نسيب النبي صلى عليه بسلام متنبي هو الذي لم ارى خيره ولا اراه في زينته والنولا محمد صلى عليه بسلام وسيلتي له ولقاد الكلام فراني الاكرم تقيا يدوم بانني خل وعيب وقديم لو كتابي وملك دارا ولسوانا وجعل قدارا ايتنا على الاداب قلبوا ولسوانا ساكرين انخلبوا تقيم باق قادل سوابا على الذي اورثني سوابا على الذي طلب كوني القديم لو سلام ذي البريه القديم.

الخير فراني الجميل نيما النافع علاني الملك والرافع ساق مكاره لمن قبل النهار مدرتي من ليقود المنار ملكني المليك والمليك والمالك الذي لا تملك أجرا كبيرا وثوابا وجزاء والوعد لي في رمضان نجزاء أجر الذي ما هند لا ينفد وسل لي وما ترى ونفد خدمة خير العالمين أحمد عليه تسليما كريم مدى فرات القلب ونفسي تيبت وبمكاره لخيره زابت يسر خير العالمين قلمي عليه تسليما مزيل الألم للمصطفى وجهت مالي خادا نفا بلا مضرة فانقادا هو سفين وهو سجين.

خير الأنبياء عليه تسليما بيبي ربيا خطل وكليتي في اللني وسر وليقا دولني رفع بخدمتي إلى الوسيلة صلى عليه من أرى تبديلا رفع بخدمتي إلى المعيسنة والذوانا ساق كل من بنت هو النبي والرسول والخليل وهو الحبيب ويكسر الخليل تسليم باق لا يزال صمدا على النبي والرسول أمدا أبقى سلام الكريم السمدي على النبي وسيلتي محمد على النبي وسيلتي محمد أبقى سلام الكريم السمدي يا الله يا قادر يا مقتدر يا من إلي جود يا بتدير ناجيتك اليوم وقف

0: فاق كل من جاءت أكرمني بقل هو اللواك ربي ولم يكن لواك فنات ناجاني الله المكرم سمت تناجيا بك فاني الكمت وجعل الأكرم أنفع الكرم ودرري بخير رد لنزرم أسألو كونتي القصيدة خارقة لعادة مفيدة يا حي يا قيوم صل بسلام على الذي جاء بأحسن كلام على الذي جاء بأحسن كلام صل وسلم والتقبل ذا الكلام من على قاري ذي الحروف بما يفوق زن من محروف لناتم الحروف خل ربا يا من كفاه ذا القرور ونبا ولي يا رحمن يا رحيم يا حي ويا قيوم يا مكرم يا ناجاك عبدك القديم ذا صلاة مسلما على مجازي خلا وابلنا به صراط المستقيم صراط من مال لخيرهم سقيم وابلنا الايمان والاسلام واعطني لساني والاستسلام وابلنا سلامة القلوب من ويا بنفس يا مقيدا قدم وابلنا الاسود يا وهاب يا ملول يا وساب وابلنا اليقين والتمكين وقلة الوصول والسكون وابلنا تيسير والفلا في كل دارين والنجاة وابلنا ذرية تديم على ما لصالح يا قديم وابلنا نور على نوريني ولي سعادة الدارين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المصطفى وسلم عليه وعلى آله وسلم وجنه بجاه منخرطا في سرك الخلفاء اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد المرتضى وسلم عليه وعلى آله وسلم وجنه بجاه ذا قبول ورداء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.

اللهم يا أكرم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم واجعل هذه الأمداح جالبة إلى الإيمان والإسلام والإحسان وإلى السعادة الدائمة وفرح بها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حيث قرئت أو كتبت أو نظرت

ذاك البشير له أشير بدا الثناء ذاك المنير ذاك البشير له أشير بدا الثناء له خطابي بلا عتاب ولا حجاب ولا عناء خير البرائي.

والمدح معي للعقلاء لكن أنادي كل العباد إلى عمادي بلا جلاء يا أهل بر يا أهل

وبان عنهم وصين عنهم بعد ارتقائي قد آب ليلى قد صب نيلى قد فاق سيلى من ذي البقاء قد جاء بميري لأهل

نعم الرجال لهم مجال نيلوا ونالوا وقت العناء نعم الرجال لهم مجال نيلوا ونالوا وقت العناء رضا السميع على الجميع يوم الخشوع يوم

0: صل وسلم على المتمم وكل ياسم بلا انتهاء. صل وسلم على المتمم وكل ياسم بلا انتهاء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه، وفرح بهذه المنظومة في كل وقت وحين أبدا آمين. وهب لناظمها رضاك الأكبر في كل حرف منها، وهب لكل من يقرأها سعادة الدارين آمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أدي برمتوبة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق، والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي

من كل رين وبالرحمن قد علما الخلب مني في ذا اليوم قد سلما من كل رين وبالرحمن قد علما القلب مني في ذا اليوم قد سلما من كل رين وبالرحمن قد علما ما زلت أبغي رضا من قدم الفضلاء منه الفضائل.

والآل والصحب والقافين سنته أزكى صلاة بتسليم يقي سقما صلى عليه مع التسليم مرسله بخير ذكر يري من أفلح الله.

عن شر نفس والشيطان وما كهما ذاك المجير الذي قد استجرت به من التفات لشيء يبطئ القدم ومن مكائد أعداء

سافي الورى سرمدا سرا قد اكتتما في الآل والصحب ما فاز امرؤ أبدا بحسن ظن بلا نكر يري ندما وما المفيد أفاد المستفيد به وما يقود لمن نال

في السر والجهر حتى أزاد بالكرماء هو الإمام إمام المرسلين معا والأنبياء يقيهم في الجوال غمما يوم القيامة تأتي الرسل قاتبة والأنبياء له والكل قد وكما يقول كلهم نفسي وأحمدنا يقول أمتي ارحم خير من رحما وأمهم ليلة الإسراء وجاوزهم حتى دنا بارتقاء من سماء لسماء هل قدموه وصاروا مقتدين به والكل أما خيارا شأنهم عظما أجل إذ الشمس تخفي.

ندب كريم من الأخيار والكرماء غر جحاجه غر فضله معظما قد استفي من خيار ما أتى أحد منهم بما يخجل الأخيار والعظماء بجاهه لم يمل لذن بآدم مذ لو ناو لعين منه قد عصما نجا بالله.

ناداه في البئر قبل الدي خادمه بما به زحزح الأحزان والألما كفاه بر وبأس فيما عهدا للقتل والحب جود لليمين هما بأس الشمال كفل.

للمصطفى سجد سر معظمة له بعير لدر اشتكى ألما له التجاء قبل مبدي شكره وقضى كأنه لم يلا

في السحب أنوار من قد زحزه ظلما علي الدار ردوان الذي سلكوا في نهجه كل شخص يتقي نقما لا قد صحابته

بالصدق صدقه الصديق بغضلة مستسلما ومن الوسواس قد سلما قد فارق الشك فاروق الهدى عمر وفاز بالخير ذو النورين معتنما ثم العلي علي صار معتليا إذ لم يزل عسكر الأقل

لما انتحوا بدرهم والكل قد جزما ساروا وساروا إلى أبد لنعمة من فازوا ونقمة من قابوا فزعوا لما الله جل له.

حتى الغبار إلى نحو السماء قتما فقال ذو العرش جندا لا ينازعهم جيس لبكم حوى عن آيه صمما جند بخيل وأرماح ملائكة في يوم بدر نفرتم من حوى بكما ألف وألف وألف بادروا جيفا في ذلك الوقت ممن سنه عظما جاءوا لبدر وفيهم عند جيئتهم جبريل فوق حيزوم الذي هجما قد واجهوا كل ذي كفر وذي بطر من السماء كقطر ماءهم سجما والنقم فوق ثنايا قابلا برضا حيزوم سار وخير الخلق بعض رما فبان جهلا أبو جهل فعلمه من اهتدى فأتى النساق واخترما لو كان سالما معقول لسالمه قبل التهاب لذا

في رمية هابا منها الجيش وانهزما. شواهد الحق لا تخفى على أحد إلا على أحد حاز الفؤاد عما. حماية القلب داء لا دواء له إلا دخول العظام والذي ثرما. للمنتقى معجزات لا يبارزها إلا سقي طريد.

لولا النبي ابن عبد الله من جلبت مواهب الله للأخيار والعلماء كتاب خير الورى أصل العلوم معا هو الكتاب الذي من رده حرما من لم يكن برسول الله

نعم الكتاب الذي قد أعجز البلغاء وكلا عن مثله من يرعف القلم أكرم به من كتاب قد شفع عللا قد انقضى الصحب.

دم يلازم يطل الدهر أحرفه مع التدبر فيما يحتوي غنما ومن يمل عنه في الأوقات منغسلا فإنه صنع عما يجلب الكرما إني لأحمد ربا جاد لي كرما به وزحزحني عن جالب وكما ما صدني عن كتاب الله خالقنا فقر ولا ضرر صد الذي اتهما ما صدني عن أشياء تعد إلى سبع الرذائل صدت كل من حرما ذنب وكبر وإصرار على لعب حب لدنيا عتب.

به ومن أما دري سرمدا قسما في الآل والسهب والباغين شرعته كما به الله من لم يهوني هزما عليه سلم هاد قادل مددا به وذب لغير

0: العالمين.
1: بسبورة سيد بابا واخ سيد باكي كادي بلي ساب تاليبي مودي مقل جي تيال دلال.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وقديمه وأمته أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بوكي ني سيتان نغي لن دي نوي بو باخ دي لن زيارة تي جتاي بي دي جتايو الخدمة دي سنت يالله بو باخ تي خيوال ليغا خامن ديفال نانكو بان مانوكو عملات تي جامانو بي ني تول
3: صحبه في الحال والمآل.

نبيك الشهير العلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا من يقود لمصل مرة عليه عشرا قد تنير برا ولي توصل بشارات القدر مزحزحا لغير نحوي الكدر.

سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا من يوصل لذي عشر مئة بجاهه يا من حمى عن سيئة على نبي إن كان يمحو بحسن سوءا ويوقظ السعيد من وسن نعم شفيع من عليه مئة صلى احتوى ألفا تفوق فئة وهو الذي أرسله من خلقه لخلقه برحمة وشفقة وهو الذي لمن عليه ألفا صلى المنى وفي الجنان يلفى يا الله صل أبدا وسلم على نبيك الرسول السلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا من بجاهه قبلت قلمي وصنتني عن مرض وألم ولي

جميعها عند ممر والديور وآله وصحبه في الحال وفي المآل يا مقيم الحال وصل يا رحيم ولتسلما على مراد الأولياء والعلماء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا من جعلت صلوات نامية عني

أن قد تخلد البشر مع سلامك على خير البشر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وقد لجب

ولتجزي عني الأنبياء والرسلاء خيرا يديم سكرا وعسلا ولترحمن الأولياء والعلماء والمؤمنين واكفهم من ظلما واجعل كتابك معي حيث أكون يا واهبا وهبت لي كن فيكون يا الله صل وتسلم كل حين على حبيبك رئيس الصالحين سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل كتابتي من ذا اليوم

إني بك وبالمشفع عن كل ظالم وكل مدفع واجعل توالي في مثل مرشدي وبدني صحح وقلبي أرشدي أخذت ما عني بعت بالثمن بلا إقالة أطبت للزمن لك بلا شكاية.

0: سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وصف لي يقظتي ونومي وسق لغيري جالبات اللوم
1: وموضع الفكرة والتفاهم وأجل داب مسكن تعلمي وموضع الفكرة والتفاهم وأجل داب مسكن تعلمي وموضع الفكرة والتفاهم وأجل داب مسكن تعلمي وموضع الفكرة والتفاهم وأجل داب مسكن تعلمي وموضع الفكرة

وموضع الفكرة والتفاهم وأجل دابا مسكن تعلم وموضع الفكرة والتفاهم وأجل دابا مسكن تعلم وموضع الفكرة

وموضع الفكرة والتفاهم وأجل دابا مسكن تعلم وموضع الفكرة والتفاهم وأجل دابا مسكن تعلم وموضع الفكرة

وصحبه في الحال والمآل. يا من يقود لمصل مرة عليه عشرا قد تنير برا، ولي توصل بشارات القدر مزحزحا لغير نحوي الكلام.

في الحال والمآل يا من يوصل لذي عشر مئة بجاهه يا من حمى عن سيئة على نبي إن كان يمحو بحسن سوءا ويوقظ السعيد من وسن نعم شفيع من عليه مئة صلحت وألفا تفوق فئتا وهو الذي أرسله من خلقه لخلقه برحمة وشفقة وهو الذي لمن عليه ألفا صلى المنى وفي الجنان يلفى يا الله صل أبدا وسلم على نبيك الرسول السلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا من بجاهه قبلت قلمي وصنتني عن مرض وألمي

والتجزي عن الأنبياء والرسل خيرا يديم سكرا وعسلا ولترحمن الأولياء والعلماء والمؤمنين واكفهم من ظلما واجعل كتاب

على حبيبك رئيس الصالحين سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل كتابتي من ذا اليوم.

تغنني بك وبالمشفع عن كل ظالم وكل مدفع، واجعل توالي في مثل مرشدي، وبدني صحح وقلبي أرشدي، أخذت ما عني بعت بالثمن بلا إقبال.

سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. وصف لي يقظتي ونومي، وسق لغيري جالبات اللوم، وحركات يجعلن والسكنات لك أحب.

السميع، وارحم جميع الأولياء والأمة، والتكشف الذي اعترى من غمة، واشغل عداك بسوى ما يفسد نهج نبيك وضد من حسد، واشغل عداك بعداك واصرف قلوبهم عن ضر ذي تعرف، واصرف قلوب المشركين لسوى ضر الذين أحسنوا معا سواء، واشغل عبادك بفعل الأمر لا باقتحام النهي يا ذا الأمر، وصلي الله صلاة تذهب

إلى سواي أبدا وداء واجلب بها لي أبدا حيث أكون بلا أذى ولا جوا كن فيكون وصل يا رحمن سرمدا على من العلا قلت به لمن على سيدنا محمد وسلم والآل والصحب وقلبي علمي

لغير نحوي أبدا والخجلا وجدت لليوم وبعد اليوم بما به قد صرت بشرى القوم بلا أذن ولا لغن ولا حقد كما كفيتني به من انتقد.

في الحال والمآل يا من لديك نيتي وقولي وعملي زكيت دون جولي وليقطت فوق سؤلي والمنى وفقت أهل عرفات ومنى يا من جعلت قلمي لي حجة من أول العام إلى ذي الحجة يا من جعلت لي كل يومي

في الحال والمآل والتجزه عني خيرا لم يكن لغيره بلا انتهاء بلفظك واشهد لي اليوم بكوني عبدك خديمه عند جميع جندك والتجز أيضا أهل بدر عني خيرا يفوق يا عظيم المن يا الله يا صمد إنك الأحد وخدت لي جودك من يوم الأحد صل وسلم سرمدا على النبي ناصح كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واشهد لي الدهر بحمد وشكور وبرضا بك وعنك يا شكور قبلت لي من أسش لبلسش منبها في ذاك عام لصصي يا خير من له توجه الفقير وخير من به تأنس الحقير أغنيتني بك عن الأرباب وبمحمد عن الأسباب صل وسلم سرمدا عليه بآله والمنتمي إليه.

قلب الذي بها يصلي يا منير وارفع لمن بها يصلي ذكره واجبر له الخاطر واشرح صدره يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بملك ملك قد سمي صل بتسليم على المملك سيد كل بشر وملك سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل.

يا مريحي وسقل غيري ما حويت مفسده ولا توجه للعدا والحسده واجعل عقائدي وقولي والعمل خير مصالح وسقلي الأمل.

نفسك. شهدت لي ربي بانصرافي عن المبيع منك اغترافي، وحلت بيني وبين الضر، وجدت لي منك بخير سري، لك شكوري.

من بعليم وخبير سميا صل صلاة شيعت ببشر مع سلامك على المبشر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل.

ذات نخرت وخير خيرات لديك ادخرت وابلي اليوم به كن فيكون في الدفع والجلب وطيب للسكون بغير آفة وغير صلب في أبد ولي معادي يغلب وليصفي مالكي أنفاسي يا كافي الأعداء والعفاس يا خير منزل وخير رازق.

محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واشهد لي الدهر بأني شاكر لك على ما حازه المشاكر وأنني لست أرى سواك يا جاعلا هواي في هواك وأنني إليك بالمختار صرفت كلي صنت لي مختاري فسرمدا عني.

مزحزحا جميعهم لغيري وذلك الشفيع أذن خيري سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وصل يا خبير أنفع صلاة على الذي بخدمتي أبدي علاه سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل قراطيسي به وقلمي خير عبادات وخير سلم لك علي خدمة تسر خير نبي كالكلي يسر وصل يا وهاب سرمدا على خير قليل وحبيب قد علا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي اليوم

ما حازه من العناء القدر نفى لغير جهتي ما ساء كاف كفاني كل من أساء فرحت خير الخلق تفريحا يدوم أني له حب وخل وخديم يسر للقدير ما تعسرا على سواي والهدى لي فسرا كرمني الكريم والمكرم وقادني بذكره المكرم واجهني جمال باق النافع وانقاد للبقاء مع المنافع نزع للبركة المقتدر ولجمال

وصل يا رحمن ولتسلما على الذي يباهي العلماء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل بجاهه العظيم نظمي أعلى رضاك يا مزيد.

الحال وصحبه في الحال والمآل واختر لي اللهم في عقائدي والقول والعمل أنت قائدي وارفع جميعها بغير رد وامح انتحى ما سألي كالكد واجعل تحركي مع سكوني مثل عبادات ذوي التمكين واجعل رضاك أبدا أنفاسي بلا أذن يا ماحي العفاس واجعل كتابتي ككل مرسلي يا من وهبت لي أجور الرسل فيما جرى بيني وبين من كفر قبل وكنت لي

يا مزيل الألم يا من جزاؤه العداء أنساني وضرهم يا واهب الإحسان صل صلاة ولتسلم بسلام على الذي هدى بأحسن الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل بجاهه مقدماتي لديك سرمدا معظماتي وصلي يا رحمن ولتسلمي على الذي به كشفت ظلمي

واصرف قلوب من قلوني لسوى ما ساءني يا من كفانيهم سوى وأيس الشيطان والقبيلا مني وهب لي العلم والقبولا واجعل عبادتك عندي أحلى من غيرها يا من لديه الأحلى واجعل به

وصحبه في الحال والمآل واشهد لي اللهم في الفرض رجب يا من يقول لي به أعلى عجب بأنني عنك رضيت جدا وعن شفيع قد

وتب على كليتي وطهري جميعها والقلب مني مهري واجعل قلامي ومدادي هاديا هداية للعقول.

رب الورى بلا كدر أو آفة يا من به يجري القدر وصل يا أحد سرمدا على سيدنا الذي رفعت فعلا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وليهب توحيد كل مرسل وكل صاحب وخطي عسل واجعل كتابتي إلى الله أحب من كل خط وإلى الماحي الأحب واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا وصل يا لطيف ولتسلمي على النبي والرسول السلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ولطف بعبدك الخديم واصرف لغيره ما ساءه ينصرف وهب له لطفا جميلا وهب له مراده بغير رهب واصرف بجاه المنتقى للأمة إغاثة تكفي الأذى والغمة ليس لأمة النبي سواك يا واحدا أكثرت لي جدواك لك توجهي في ذا اليوم أطلب خيرك لخير القوم وجه لأمة النبي المشفع صل عليه مغنيا عن مدفع ولتغنهم بك عن المعاصي ولتكفهم ضرر كل عاصي وصل يا لطيف يا أحد يا هادي على خير مطيع هديا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي اليوم بحق الله سبحانه.

لخلقي تزحزه المحارما إلى سوى قلبي وقال بي معا على الذي خير المزايا جمعا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وقل له خير سلام لا يريم يقود لي منك مرادي يا كريم بلا أذى ولا جوى ولا مرض ولا عدا ولي طيب الغرض يا الله يا رحمن يا رحيم يا من برؤوف ورحيم سميا صل صلاة لي تطيب الزمن ولي تخلد إلى الخلد الأمن مع سلام عاصم من كفر وأهله يا من حبى بالغفر على الذي أورثتني الكتاب به وعني زحزح العتاب سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل به نظمي ذا سرورا له ومني يقبل البرورا واغفر لوالدي يا ذا الرحمة ولهما هب رب منك رحمة ولتصلح البرور إصلاح العليم وصدري يجعل رب

والرضا والصدق والأمداد مع سلام يدفع الفسوق لغينا ولينير سوقا على الذي قدمته قد زحزحت لغيرنا شقاء وفوزا منحت سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل بجاهه العظيم خطيا أعلى رضاك قد أرحت مطيا ليقت ما كنت أروم جذبا يا من كفاني يفترى وكذبا يا من كفاني الشقاء والحسدا ولم توجه لجهاتي حسدا يا من أراحني من الشيطان وكل متعب لدى أوطاني صل صلاة بشكوري تشهد مع سلام بفلاحي يشهد على الذي زحزح كل من أراد ما ساءني إلى سواي ذا انفراد سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل والتجزه عني خيرا لم يكن لغيره وارض عن الصحب بكن والتجزهم عني خيرا لا يريم يا مغنيا لي يقود ما أروم واجعل حروفي به رضاك يا من رضيت عنه إذ أرضاك يا من أتتني بمنايا الحرم منه به وزادني محرم صل صلاة لا تزال قائدة إلى نبي الله خير فائدة سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وصل من عليه في الجميع يا خير مغن نافع سميع كما جعلته رئيس الرسل سيد كل ملك ومرسل يا من حماني عن معاد وسفر وقاد لي خيوره منه صفر صل صلاة لا تزال مدخلة بشرا بتسليم تفي معسلة في قلب من ليس يماثل البشر في الخلق والخلق وكثرة البشر سيدي.

باقية نامية مشكورة وباقية مع سلام خير خير يدخل في قلب السيد الورى فيدخل على الذي أحببت ربي كما جعلته لي به محكما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل.

أسنى وعندك جعلني خديما أسنى وامح توجه الأذى لجسدي ولا توجه لجهاتي حسدي يا من حماني عن عناء الفانية ولي تطيب جماد الثانية صل صلاة لي تحلد البشر بصارة للمنتقى خير البشر مع سلام سائق ما لا يليق إلى سوى من بثنائي قليق سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل مدائحي له والصلوات فوق العبادات معا والدعوات ولتغنني بها عن التسبب يا من حماني عن عدا وتبب واشهد لي الدهر بأني مؤمن ومسلم ومحسن وأدمن يا قائدا لي من رئيس الحرم

في الحال والمآل وهو السند من لسواي قد نفى من فندو يا قائدا لي دون كسب وسفر مخجل كسب وسلاح في صفر صل صل.

النساء من محى المجال سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا قائدا لما محى تقولا وقلت لي منك ربيع الأولى صل صلاة بسلام كملت وبركات الراقيات كملت على ابن عبد الله عبد الله قائد خلق الله للإله سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا قائدا للذكرى والمثانيا وقلت لي منك ربيع الثانيا صل صلاة لا تجاريها صلاة على نبي الله ضيغم القلاة مع سلام لا يجاريه السلام وبشرا بيدا جوامع الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا

والرسول العلم من لي يقود علم ما لم نعلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا من كفاني كل ذي شقاء وكنت لي بالبشر والبقاء صل صلاة تعلم الغيوب على الذي قد زحزح العيوب سيدنا محمد وسلم والآل والصحب وعظم قلمي يا من يقود لي من اللوح العجب

محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وارفع له به كتابتي بلا رد وعمري به تقبلا ولتحمني عن كل كد

صلي صلاة لي تخلد ولن تنفي العداء معا بسر وعلن إلى سوى ذاتي تؤيس المريد مني ومما اخترته لي يا مريد مع سلام ما له تناهي على نبي نامر وناهي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل حروفيته لي جنة عن العداء وجنة للجنة يا من وابت لي خير فيضان وجدت لي فضلا بشهر رمضان صل صلاة لي تقود كلما لاحترته إلى الجنان سلما مع سلام يجلب الحلاوة لي في كتابك لدى تلاوة ويكشفان لي كل من بهم من العلوم يعصمان من وهم على الذي آتيته الذكر الحكيم منك ونورت به قلب الحكيم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وأذهب الشقاء والعناء لغيرنا وهب لنا الغناء ولتخرجا من كل قلب قد قصد ما ساءني ما ساءني حيث رصد يا الله يا رحمن أنت الوالي يا قائدا للخير في شوالي صل صلاة تجلب الأمانة تطيب للفؤاد والأزمان مع سلام يخلد الصفاء يجعل كل للورى شفاء على الذي كوني خديمه ظهر في البر والبحر ولي قتلي قهر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وعلم الأعداء أني عندك لا عندهم بشارة لجندك بين لهم تبيين من لا يخفى عليه شيء قائدا للأخفى يا مرشدا إلي قاد رشده يا من له شكري من ذي القعدة صل صلاة لي تطيب القعود في كل شهر وتقود بالسعيد إليك بالذكر وبالحديث بحكم يا

في الحال والمآل وأذهب الذي يريد كلما يسوءني لغير ضري معلما ولا توجه لجهات الظلم وسق لغير حاسدي وألم يا من حماني قدوة وحجة من المحرم إلى ذي الحجة وكنت لي في كل شهر وسنة يا من تعالى عمنا من وسنة صل صلاة لي تكون المنى ليتقود عرفات ومنى مع سلام كل شر يحمد.

مصلي وبه يمهر على الذي جعلته وسيلة لك وقاد للهدى وقيلة سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل.

ظلموا مع سلام يصرف الأغيار لغير قلبي يجذب الأخيار إلى محبتي بلا أضغاني يا منزلا لي جاد بالمغاني على الذي قدمته لي طيبت مواطني ولي هداك وهبت سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي الأمان في كل ليات واجعل حياتي به خير آيات واجعل قلامي ومدادي واللسان داعية لذي الجمال بحسان واجعل كتابتي للجنان

سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، واجعل به يا مالك أعراضي صفى العيوب وشفى الأمراض، يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بقدير قادر قد سمي، واشهد لي الدهر بأني منصرف عن العداء لك وأني معترف، بالذكر والشكر بلا كفران يا معطي الدار مع الجيران، مصليا مسلما على النبي فائق كل أقرب وأقرب.

على النبي والرسول أحمد وآله وصحبه ورفع لك عبادتي وعادتي بفضلك يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بسميع وبصير.

مع سلام كل مكر يصرف ولسواي أبدا ينصرف على الذي نفى ذوي الإخراج قبل لكفرهم مع استدراج إلى سوى ما اختير لي من المباح وقاد لي خير برور ورباه سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل ممري ومقري والديور ليشواهد بأفضل خيور واجعل بيوتي كلها مساجدا يا نافيا من لا يكون ساجدا إلى سوى ما سأني حيث انتهى يا من لنا باب الجنان فتحا يا من

شاف إنك المصحح مع سلام لي ينير بالي في الحال يا منير واستقبالي على الذي زحزح عني الداء وزحزح الشيطان والأعداء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وصحح التوحيد والأقوال وصحح الأفعال والأحوال ولتخرج الميل إلي من قلوب قوم قلوني ولتخلل للحليب واجعل فيوض كالكليم نيرة قلوب حزبك واستع نورا واجعل كتابتي وقولي عندك حق اليقين فرحة لجندك وارفع قائدي وقولي والعمل مصححات لك واجذب للأمل.

عن نجز أمي أبدا ووالدي خيرا كثيرا أراضيين عني وليكن بكرم ومني وصل عني أبدا على النبي سراج كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وزدوا أفضل

خدمته قد صرفت لغيري العداء معا فانصرفت إلى سوى ضري والإفساد والمكر والغرور والحساد سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال.

وهبلي لي اليوم وبعد اليوم سلامة من جالبات لومي واجعل بجاه المنتقى حياتي رعاية القرآن ذي الآيات وبشر كل مؤمن ومسلم ومحسن معصومة من ظلم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وهبت لي الشهود والعيانا باركت لي نفعتني بيانا صل صلاة تمنع الرجوع لغير ما يرضيك لي والجوع لي أبدا مع سلام يوصل منك إلي يقنا يا موسى.

وليقد شكرا وعلما بدعا وأجر نفع طاردا من خدعا وارفع مكاتيبي يا شكور يا خير من نحاله شكور شرعت بانيا بناء الذكر واجعل مكوثي لك خير الشكر.

في الحال والمآل واجعل تلاوتي وخطي أحب إليك من خير كثير يا محب وفي كليهما قد الأجور لي منك منصفا ولن

ربنا أمرتنا بأن نصلي على سيدنا محمد ظرف العلا وأن نسلم عليه فأقول لوجهك الكريم لشكر المقول يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا لك الثناء

والآيات وانشر علي بركات الفاتحة واجعل قلامي للغيوب فاتحة وانشر علي بركات البقرة يا من يوجه لغيري سقرة وانشر علي بركات آل عمران في الحياة.

ولتسلمي على النبي العربي العالمي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل حروف دائه النظام جالبة إلى المنى العظام واجعل جميعها أجل بركات وسكنات يهديا والحركات وصل يا رحيم ولتسلم على الرسول ذي المزايا السلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل حياتي له مسرح يا باقيا كفيتني المضرة.

وهب لي اليوم مصونا مسكتا من ساءه تقدمي وأسكتا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة

بلا أذن ولي يخلد الحليب على الذي طيبت قلبي به وجدت لي تكرما بيبه سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب له

ووجه المبيع عني أبدا لغير ذاتي وسروري أبدا واجعلني اليوم وبعد اليوم عن كل ما لم ترض لي ذا صومي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس.

شئت يا مؤثر بحق وجهك الكريم طهر كليتي والقلب مني مهر يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس.

أمن بأمرهم جرار القدر وابلي الصفاء في الليالي وجملة الأنهر مع عيالي واصرف جوالب الشقاء والنكت لغير ذاتي واحمني عن كل كت ولتجعل الدنيا لي المصالحا قائدة عبدا خديما صالحا وسق لغيري جملة المفاسد عبدا شكورا واحمني عن فاسدي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا لك شكوري أبدا وحمدي يا عاصمي من قطأ وعمدي صل صلاة كالكلي تنور وتصلح البدن يا مصور مع سلام ذاهب بالداء لغير ذاتي مع الأعداء على المجمل الجميل البشري الحسن الأحسن معطي البشر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي التاويل والتفسيرا ولي يسرنهما تيسيرا واعصم عقائدي مع الأقوال وجملة الأفعال والأحوال وللمكارم قد الأخلاق والتقن الضلال والإملاق وفي الكتاب والحديث هب لي ما لم يحزح الصالحون قبلي واخرق لي العادات في الفنون يا واهب المظهر والمكنون يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة لي تصحح العلوم.

سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل قط عقائدي مع أقوالي وعملي للخير كالأحوال أسكنت في المكارم الأخلاق يا من محى الغربة والإملاق يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا كرمتني بكونك الكريم وقدت للنصرة والتكريم صل صلاة لا تجاريها صلاة إلى سوى نحوي تزحزه القلاح مع سلام ليسر العسير على الذي لك به انتهى المسير سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل به

القلب من الأغيار واجعل حياتي بشرى الأخيار واشغل عداك بسوى مضرتي يا باقيا أبقيت لي مسرتي لشهد بشكري لك في الفرد رجب وفي سواه يا مديما للعجب قولي فيك اليوم لست أحصي.

لي بك أيضا اشتهر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واكتب لي اليوم وبعد اليوم كوني سرورا لخيار القوم بلا لقاء كافر أو ذي نفاق أو مشرك وسوق يجعل ذا نفاق يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس.

أنفع الموائد على الذي يسره جناسي مصان كلي عن الخناس سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل والتجزه عني كل يوم خيرا كثيرا صافيا عن لومي واجعل مدادي وقلامي أحب

بفضل ذكرك ولي في التأويل والتفسير قض المغيبات بالتيسير واعصم فؤادي ولساني من لغاء وعندك اجعلني نور البلغاء يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا ألهمتني وفقتني للخير عصمتني من الورى والضير أوزعني الشكر على النعماء يا مخلد الصفاء والنماء بأن تصلي.

كل المفاسد وللمنجمعا. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صرفت ضر كل شهر لسوى ذاتي.